0: ندعو الله أن يرحمنا، فكيف لا نرحم الضعيف منا؟ انظر، ها هو طاغية آخر يستبد بقرونه ويستعلي بقوته. ابتعد أيها الظالم.
1: ماذا بك؟
0: فهمت، تريد أن تعرف ماذا حدث للحاكم الظالم أبرهة الحبشي. أراد أن يصرف الناس عن الكعبة المشرفة، فبنى معبدا كبيرا في اليمن لم يدخله أحد إلا عابر سبيل، ظنه بيتا للخلاء فقضى حاجته فيه. وثار أبرهة وكون جيشا كبيرا لهدم الكعبة، وكان في مقدمة الجيش صاحبنا الفيل الطيب.
2: شيء عجيب، لماذا يضعفون لنا كمية الطعام؟
3: هذا يحدث دائما قبل التدريب.
2: أي تدريب؟
4: لا تشغل بالك، إنها أشياء تافهة، يطلبون منا أن نسير بسرعة ونحطم ما يصادفنا من خيام.
2: لست مطمئنا لما يحدث.
3: يجب أن تطيع الأوامر، أم أنك نسيت الجوع الذي عانيت منه؟
2: لا تذكريني، لقد كنت أجوع وأنا في الغابة، لكني كنت حرا.
3: انتهت أيام الغابة الجميلة.
2: لم ينتهي شيء، سأعود إلى غابتي يوما ما عندما أعرف الطريق إليها.
5: الطريق طويل إلى مكة يا سيدي، وقد تقابلنا عدة قبائل تزود عن كعبتهم.
6: لا تهمني قبائل العرب، المهم أن نحطم الكعبة تحطيما كاملا.
7: إذا ربطنا الكعبة بسلاسل حديدية وجعلنا الأفيال تجرها أمام الناس وهي محطمة، أليس هذا كافيا لكسر أنوفهم؟
6: فكرة جيدة، دربوا الفيلة على ذلك.

0: هذا هو مكان التدريب، كل ما عليك أن تحطم ما يقابلك وأنت تسير.
1: هيا بنا إذن.
2: أوقف الفيل الكبير، فلم يصل أبراهة بعد.
3: انتظر، سنؤدي التدريب أمام قائدهم.
1: ولماذا
3: أؤدي التدريب أمام قائدهم؟
1: ولماذا أيقظوني وأخرجوني من بيتي ما دام قائدهم لم يصل بعد؟
3: ارفع خرطومك واثني قدمك مثلي.
1: لماذا أكرر هذه الحركة البلهاء؟
3: لماذا؟ لتحصل على طعام العشاء.
1: حسناً، سأفعل.
4: فليبدأ التدريب.
2: فليبدأ التدريب.
4: يعجبني أداء هذا الفيل الكبير.

0: دماء العرب ونوقذ أرواح الأبرياء.
1: ولكن يا سيد قريش، ألا يعد هذا ضعفا منا؟ كيف لا ندافع عن الكعبة؟
0: قال عبد المطلب: هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي به فوالله ما عندنا دفاع عنه.
1: صدقت يا سيدي، هذه عين الحكمة، لنحذر أهلنا ونستعد لإخلاء مكة.
2: ها هي جبال مكة، فليستعد الفيل العظيم لأهم مهامه في المعركة.
3: انظر يا سيدي، إبل وأغنام ترعى وحدها على أطراف مكة.
2: نعم، إنهم هنا يشعرون بالأمن ويتركون إبلهم ترعى وحدها دون حراسة.
3: نحتاج إلى هذه الإبل يا مولاي لعمل وليمة تكفي جنود الجيش.
2: سنذبحها صباح غد احتفالا بتحطيم الكعبة. والآن دع الجنود يرتاحوا، والفيل الكبير اهتم بإطعامه.
1: القائد يشير نحوك.
4: يبدو أنه يأمر لنا بالعشاء.
5: لا أريد أن أكل شيئا، سأذهب لأنام.

0: أبي أبي أبي إنه أنا، ألا تعرفني؟
1: ابتعد عني أيها الحيوان الغريب.
0: أنت غاضب مني يا أبي، أليس كذلك؟ لم أستطع أن أقاوم، كان الجوع شديدا ومؤلما. ليتني أموت وأذهب إلى مقبرة الأفيال لأرتاح.
1: إياك أن تفعل، إنه مكان الأفيال الشريفة فقط، أنت لن تصل للغابة أبدا، ستموت خادما في أرض لا تعرفها.
0: ولكن يا أبي، أبي أبي، أين أنت يا أبي؟ أبي
2: مهيب، مهيب مهيب، ما الذي حدث؟ أفزعتنا جميعا.
0: لقد رأيت أبي، كان هنا.
2: رأيته؟ كيف؟ كيف وقد مات يا مهيب؟
0: مات حقا؟ ليتني ذهبت معه أنتظر الموت.
2: هل أنت مريض يا مهيب؟
0: تحدث في داخلي أشياء لا أفهمها، أشياء لا أفهمها.
3: مولاي أبرهة، عبد المطلب سيد مكة يطلب المقابلة.
4: الجاء على رأس جيشه؟
3: لا يا مولاي، ليس معه فرسان ولا حتى عبيد يحرسونه.
4: أمر غريب، دعه يدخل في الحال.
3: تفضل يا سيد عبد المطلب، مولاي الملك أبرهة ينتظرك في خيمته.
5: قال سيد مكة عبد المطلب: السلام على الملك أبرهة الحبشي.
4: مرحبا بك، تفضل بالجلوس، ماذا تريد؟
5: قال عبد المطلب: أريد أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها مني.
4: عندما رأيتك كان يبدو على وجهك الجلال والمهابة، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتحدثني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟
5: قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه.
4: لن يحميه مني.
5: قال عبد المطلب: افعل ما تريد.
4: أعطوه الإبل التي أخذناها بالأمس. انتهت المقابلة يا سيد مكة.
3: سيدي، إنني غير مطمئن.
4: ماذا تقصد؟
3: عبد المطلب سيد مكة يتحدث بهدوء وثقة، وكأنه يعرف أشياء لا نعرفها.
4: إنه يحاول أن يبدو متماسكا.
6: نحن على أتم الاستعداد يا سيد القائد.
7: فليغمس الجميع منقاره في الجحيم، وليلتقط كل طائر حجرا واحدا من سجيل.
6: معذرة يا سيد القائد، إن حجارة سجيل شديدة التدمير،

0: ربما تحرق المكان بأسره وقد تنهي كوكب الأرض عن آخره.
1: لا تخف أيها الطائر، إن حجارة سجيل مأمورة أن تصيب الكفار وحدهم ولا تؤذي من حولهم من الآمنين.
0: متى يا سيدي سنبدأ الضرب؟
1: لا أعرف مثلكم، لقد صدرت فقط الأوامر بالتحرك، وعندما يصدر الأمر بالهجوم سأعطيكم الإشارة المتفقة عليها.
2: وفي تلك اللحظة ظهر للفيل ملك كريم، فخاف وارتجف، فطمأنه الملك وأمره أن يظل حبيس الأرض.
3: هيا أيها الفيل تحرك. لماذا لا يتحرك الفيل؟ اضربوه بالسياط لينهض.
4: كلما زادت السياط على ظهري كلما زادت السياط على ظهري زاد إحساسي بالحرية، كأنني أعود إلى غابتي.
3: اضربوه بالسيوف والرماح، لابد أن ينهض.
4: هذه هي لحظة الاختيار يا أبي التي حدثتني عنها. إنني أختار الشرف. أبي، هل أنت راض عني؟

0: الفيلة المفزوعة تدوس على الجنود.
1: هيا هيا فلنهرب بسرعة.
2: لا أستطيع أن أنهض، إن السلاسل التي تقيدني تحيط ببيت الله الحرام، أخشى أن أتحرك فأصيب بيت الله بسوء.
3: النار! النار! النار! النار! النار من حولنا! سنهلك! سنهلك! سنهلك!
2: المهم ألا يهلك بيت الله.
4: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
5: لم يعد لجيش أبرهة أثر، صار كعصف مأكول، أي أن الجيش الجبار تحول إلى شيء يشبه الطعام الذي أكلته الدواب وهضمته، ثم أصبح بقايا جففتها الشمس وطارت مع الرياح. بل إن أبرهة نفسه صار يذكر في التاريخ منسوبا إلى الفيل الذي كان يخدمه. صار الفيل علما يشار به إلى أصحابه من الكفار. وعاد أهل مكة إلى ديارهم آمنين، فوجدوا الكعبة كما هي لم تمس، وسموا هذا العام عام الفيل، وفيه ولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، أدعوك وأستغيث بك يا غيّار. يا الله، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ يا رب، لئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا سيدي، يا إلهي يا سيدي، يا إلهي ويا ربي، هبني عفوك وغفرانك.

فكيف أسكن في النار ورجائي عفوك ورحمتك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي يا إلهي أقسم صارخا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستضعفين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين.

ويا إله العالمين، أفتراك ربي سبحانك وبحمدك تسمع فيها صوت عبد، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجد فيها بمعالفته وقطع مع ذبها بمعيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريمته، يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويريك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سف من حلمك، يأمل فضلك ورحمتك؟ يا الله، كيف تسمع هيبها يقع وترى مكانه ولا ترى؟ أنت تعلم ضعفه وأنت تعلم ضعفه وأنت تعلم صدقه وأنت تعلم حاجته. يا الله،

0: رب، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين. ما ذاك من برك وإحسانك؟ تقدست أسماؤك. يا الله ارحمني واغفر لي وتب عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، أنت تسمعني، فارحمني وتب علي واغفر لي يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكبوا.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ول وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

وبي ندم لولا رجائي ومطمعي. لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب، تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك، يا من جوده لا يغيب. تباركت يا من أنزل الغيث والهدى، فذكرك للأرواح أحلى وأطيب. فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا، وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا، وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب. فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا، وصار حديث الدهر يقرى ويكتبوا.

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أنكد الأزمات وغاية الهوان إذا عصيته، أشقى الليالي والأيام إذا حاربته، أرغم بحجته أنوف الضلال، وقرع بجلال وعظه قلوب اللاهين، وزلزل بوعيده أفئدة الجبابرة، وأتحف بوعده نفوس الطائعين. انظر إلى الشمس كيف أبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها، وبلغها مداها، وزين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم ما بين منظوم ومنثور. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين ليلا ونهارا، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، جنة ونارا، هدى وضلالا، إيمانا وكفرا، صلاحا وفسادا. فيا الله، ما أحكمه وأعلمه، وما أحسن صنعه وأجل لطفه. قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، بتر الرؤوس العنيدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب.

بيده الأمر وإليه المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا له الخلق والأمر.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق.

قال يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية الكريمة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أن الله عز وجل منح نبيه إبراهيم هذه المنح التي سنعرض لها إن شاء الله وتتصل ببحثنا. أول فصول الآية الكريمة تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الحقيقة الإنسان بمجرد أن يترعرع ويكبر يكبر معه الشعور بضرورة امتداده في الحياة. أوضح لك، هاي عندنا نقطة نبه لها، أنه من الغرائز اللي يعد الإنسان، الإنسان يحب الحياة وما يريد يطلع من الدنيا، ولذلك يكره الموت، ما يحب الموت. فشي يريد، يريد امتداده بالدنيا، يريد أنه يبقى بالدنيا. النزعة هو يعرف أن هاي لا سبيل إليها، ما يقدر هو يخلد، فشي يريد يخلد عن يا طريق، عن طريق أولاده، يريد أولاد حتى الأولاد يعتبرون امتداده، يعني يشعر أن باقي، نعم، في الحياة، يشعر أن باقي بالدنيا، لأن هاي حب البقاء نزعة تولد مع الإنسان، نزعة حب البقاء تولد مع الإنسان. ولذلك على ما أذكر واحد من علمائنا، من أساطين علمائنا، وهو الفيض المحدث الكاشاني، يقول أن هاي النزعة، هاي النزعة عند الإنسان تدل على أن الموت لا يعدمنا، وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا، وإلا الإنسان يخلد، يعني تدل على وجود المعاد، أنه الإنسان مو مات وخلصت، لا، راح ينتقل من عالم إلى عالم، كل ما في الأمر مثل ما طلع من عالم التراب إلى عالم النطفة، ومن عالم النطفة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الوليد، ومن عالم الوليد إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الآخرة، يمر بها العوالم، هاي يجتازها. فهي النزعة تدل على أن الإنسان ما راح يعدم، ما راح يموت، لا، مستمر في الوجود، غاية ما في الأمر يلبس أثواب متنوعة. شلون واحد عنده شم ثوب يخلع ثوب ويلبس ثوب ثاني، عينه من النوع، فالثوب نسميه التراب، وثوب نسميه صلب الأب، وثوب نسميه رحم الأم، وثوب نسميه الدنيا، هاي هالآفاق اللي يعيش بها، وثوب نسميه القبر، وثوب الآخرة، وإلا الروح جاي تقطع أدوار، جاي تمشي. لاحظتوا؟ فالآية تبين أن هاي النزعة ما يفرق بيها عند الأنبياء وعند غير الأنبياء، يعني مو إلا حتى الأنبياء يريد امتداده في الحياة. ولذلك شو تقول وهبنا له؟ لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام معروف أن زوجته سارة ما كانت تلد، يعني زوجها فترة طويلة ما صار عندهم ولد، وكان أكو في نفس إبراهيم عليه السلام حنين إلى الولد، كذلك في نفس سارة حنين إلى الولد، إلى أن تزوج من بعد سارة، تزوج بهاجر مولاتها، زين، لما تزوج بهاجر حملت هاجر، حملت بإسماعيل، فغارت سارة، حملت بإسحاق. نبهلي، لينصون كل المفسرين على أن الله عز وجل لبى هذه النزعة في نفس نبيه إبراهيم فمنحه الأولاد، يعني أشعر بامتداد الطبيعي. ليش؟ لأن إبراهيم كأن الله عز وجل أراد أن يكافئ بأشياء، من جملة سيجنا خلال البحث، من جملة المكافأة أن وهب الله له الولد،
لأن هو جاهد جهاد طويل مع قومه، كان عنده جهاد طويل مع قومه، وتعرض إلى النار وحطوه بالمنجنيق وأوقدوا له تلك النار الضخمة وأرادوا أن يحرقوه بها، واعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال: هل من حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. كأنه أكو نوعين من السؤال، أكو سؤال بلسان المقال، مرة أنا أشير راسي أقول له يا ربي ارحمني واعطيني، ومرة هو يشوف حاجتي، هو يشوف، ما يحتاج أقول له، هو جواد، هو كريم ويشوف حاجتي، ها؟ ما أكو حاجة إلا أنا أسئله، أنا جاي أسئله بلسان الحال. شي يقول له مو عبد الله بن جدعان، يقول له الواحد: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، أنا ما أحتاج أقول لك أعطيني، لا شوفني أنا محتاج، وأنت وهاب كريم، ها؟ لا تحرمني من عطائك. نسأل الله لا يحرمنا من عطائك. فإذا إبراهيم عليه السلام اعترض جبرائيل بين السماء والأرض، قال له: هل من حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن شو، ما احتاج أنا. عند ذلك قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا. يقول المفسرون: فاشتكت أسنانه من البرد. قال: وسلاما. فعند ذلك اعتدل الجو، صار تحول إلى جو معتدل وانتهى الأمر. هذا في الواقع من أظهر مظاهر الإعجاز، يعني التي سلح الله عز وجل بها نبيه، قلبل طبيعة النار من الحرارة إلى البرد. وهذا الواقع إمكان علمي، هو نبه لي إمكان علمي، يعني مو ماكو امتناع عقلي أو امتناع، على العموم ما أريد نخوض في المسألة. المهم الله عز وجل سلح بها بالمعجزة، أعطاه العطاء، زين، أنقذه من النار. طيب خلينا نرجع، الآية تقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف أولا التعبير، تعبير وهبنا يعني يقتضي الهبة، الهبة يقتضي أن تكون يعني فرشي يعتز به، يعني تأمل لما واحد يجيب له هدية، هبة لواحد، كون هاي الهبة لها قيمة، يعني الهبة لا يكون هبة يعني عاد ما تملأ النفس، ما تملأ العين، الهبة إذا ما ملأت العين ما بيها فائدة. متنبه لي؟ الله عز وجل لم تعبيره وهبنا يعني أعطيناك شيء ثمين، وفعلا شيء ثمين. أنت تتصور أن هذا اللي ما يصير عنده طفل مستعد يتخلى عن جميع ما عنده، مستعد ينطي جميع ما عنده حصل لطفل. مو تتأمل، مو شيء يصير الإنسان أحيانا ما يشعر بنعم الله عز وجل، شكوش عندي، ما يتنبه أن الله أنعم عليه بالأمال، بالأولاد، بالعافية، إذن كلهن ما يتنبه لهن أبدا، شنو شو مطين يقول. فالواقع أن الهبة هاي هبة من أعظم الهبات، والهبة لازم تكون هبة مهمة، وتعرف الباري عز وجل لما يريد يعطي، لما يريد يهب، عطاء بغير حساب. وأعطى وهبه هؤلاء الأولاد، وهب أعطى الله تبارك وتعالى هذا النمط من العطاء. أولا أنجاه من النار، بعدين انطال احترام عند كل الأمم. شايف؟ ما أكو أمة من الأمم لا تحترم نبي الله إبراهيم. أشأت لما تطلع على ما يكتبوه، مع الأسف يعني على ما يكتبون أحيانا، ما أريد أقول كلهم، لا، بعض المجتمعات المسيحية لما تمر بذكر الرسول، بعض الكتاب يعني خصوص في أوروبا، إذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليها حملات منكرة، يعني حملات بذيئة، حملات وسخة، ما تعرف أن ذولا هذا الأخير سلمان رشدي من النيمونة، وتصور أن القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان رشدي حماية، يعني متباكين خطية على القانون، خاف القانون يستلم.
على كل حال، ونسأل الله أن يحوطنا يتولانا بعنايته، وإلا المجتمع مع الأسف 90% منا ذئاب يا أخي، والله العظيم ذئاب، يعني بعده ما تزال مجتمع غابة ما الوحوش يعيش بأنيابة إلى الآن القوي يأكل الضعيف، نبالي، وإلا قيم وأخلاق ماكو، إلا أن يتولانا الله برحمته، إلا أن ينقذنا الله عز وجل من هالوحوش الكاشرة. فاتأمل هذا، هذول يشتمون، لكن إبراهيم عليه السلام ما حد ولا تلقى مجتمع من المجتمعات أن إبراهيم هو عنده محل احترام، وهي واقعا ميزة كبيرة. فأولا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة بالدنيا، وأعطاه هذه الكرامة، وهبه الأبناء، وهذه هبة من أعظم الهبات. واللي وهب التفت إلى التعبير، يقول بشرناه بغلام حليم، نبه لي تعبير الآية، لما يعبر حليم يعني جيطي أمان، يقول له أن هذا ما راح يموت، راح يكبر إلى أن يوصف بالحلم، لأن الحلم عدم مجازات الإشاء بالإحسان، عدم مجازات الإشاء بالإشاء، بل الإشاء بالإحسان تقابل، فالإنسان ما يصير حليم إلا من بعد البلوغ. كأن الآية الكريمة تبشر لإبراهيم ضمنا، تقول له أن هذا راح يكبر، راح يقطع هالمراحل هاي، لا تخشى عليه ما يصيب شيء. زين، فوهبه الله عز وجل إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، لأنه أكو نقاش عند المفسرين أنه ياهو الذبيح إسحاق لو إسماعيل، روايات أكو تقول إسحاق، وروايات الأكثر لا، والأوثق اللي تقول إسماعيل عليه السلام، ولا رواية تقول أكو إسحاق، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتخر يقول أنا ابن الذبيحين، والنبي من ذرية إسماعيل، بل وكان يفتخر، هاي من الأدلة على أن الذبيح هو مسألة. إسماعيل عليه السلام لما صار عمره 13 سنة، رأى إبراهيم عليه السلام في عالم الرؤيا، رأى أن الله عز وجل قد أمره بذبح ولده. إيش المفسرين يقولون؟ تعبده الله بهذه الرؤيا، يولا رؤيا الأنبياء قسم من أقسام الوحي، يعني الوحي كأنه إلى أقسام، قسم من عند مشافهة، يجي ينزل الملك يشافهه بالمشافهة، يكلمه رأسا مباشرة يقول له هذا سويه، وقسم من أقسام الوحي لا، رؤيا يراها يؤمر بالمنام، مثل ما يؤمر باليقظة يؤمر بالمنام، ومنامات الأنبياء وحي، لأنه أكو عندنا نقاش عند فقهاء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله هل يمكن أن يطلع عن حدود النصوص؟ يولا يتعبد بالنصوص، يعني يقدر يجتهد مثل الفقهاء مثلا، يجتهد بمسألة يبين رأيه، يولا يتبع ما تأمره السماء، لا الظاهر حتى الاجتهاد هو في ضمن ما تأمره السماء، لكن هل إلى أن يجتهد؟ يولا ينتظر النص، يعني مثلا أعداد الصلاة، نبه لي الإنسان يصلي يومي صبح مثلا الظهر العصر المغرب العشاء، أكو بها مجال للاجتهاد؟ ما بها مجال للاجتهاد، طبعا النص نازل من السماء، لكن أكو قضايا بها مجال للاجتهاد، هل القضايا اللي بها مجال للاجتهاد ضمن القواعد العامة النبي إلى حق يجتهد مثل العلماء مثل الفقهاء؟ يولا ما إلى حق يجتهد، ينتظر النص. تقريبا جمهور العلماء يقولون النبي ما إلى حق يجتهد أبدا، ما عليه إلا اتباع النص، ينزل النص يأمره، فيقولون أمره الله عز وجل في عالم الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل، تعبده الله بذلك. شهد يجينا إن شاء الله خلال البحث. زين، أولا أول هبة وهب الله عز وجل له البشارة بهؤلاء الأولاد، وقال له ما راح تبقى عقيم، يعني راح نخلي أكو امتداد إليك، وهذا الامتداد يعيش من بعدك وهم الأولاد، هاي وحدة. وتشوف انتهى المعنى، القرآن الكريم يعلمنا الدعاء به، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
بس قد يقول لي واحد شيخنا هسه احنا ما تقول ليش منتفعين باولادنا شنو شو ما في عندنا اولاد لكن

يوم من المنتفع بابنه. هذا ترى صحيح، يعني انا اقول لك هذا موجود، يعني تلقى واحد عنده 10 اولاد شبش اولاد 5 اولاد وما بيحل، يعني هو مسكين شايل حمله بيده وهو يروح طالع يتسوق العياله وهو صحيح هذا موجود، بس ترى قسم كبير من عنده تقع المسؤوليه به على عاتقنا احنا على الاباء. ليش؟ لانه يو احنا ما خدمنا ابائنا الله عز وجل يعاقبنا، يو لا والله مو مساله ما خدمنا، ما ربينا ابنائنا، واحنا هالايام عندنا لابو كانه وظيفته وظيفه بيولوجيه يطلع ولد وهده هذا هو. لا يا اخي مو هالشكل، مو ارجوك يا اخي، هذا امانه بعنقك، ها قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ربي يا اخي اقعد اطيب من وقتك شويه، هي الدنيا مو كلها سوق، لا السوق لاحق عليه انت، اقعد لك شويه ساعه الصبح يومهم 4-5 حكايات موجهه، وجهها الى كتاب طيب، وجهها الى صحبه انسان طيب، انت ما عندك شغل الا انك تلهط، مو هذا اللي تلهط عليه راح تطهيها الى انت، مو نفس النتيجه، يدحكي لك ويا شويه كلمه ذبلك عليها كلمه مباشر انت مسؤول امام الله، مو هذا الان وجهها رشده، مو هذا الان وجهها رشده، هيئ لك جو الصالح المناخ الطيب، خلي يشعر بابوتك، ما يصير انت هذا هديته وراح وهاي هي، ما يمكن ما يمكن يا اخي، لانه انت مشغول بكره امام الله. هذا الولد اشبه شيء بالملاح المبتدئ، ملاح اول مره ينزل للبحر ما يندل الطريق، ما يعرف الامواج، الحياه بحر عباب، ها الحياه بامواج بها متلاطمه، رشده اخذ بايده وجهه، لانه المفروض ان الابناء امانه في عنق الاباء، وبعد ذلك هم راح يصيرون اباء ايضا، هم نفس الابناء راح يصيرون اباء يتحملون الامانه. فمهما يكون الولد نعمه احنا نفرط بها النعمه، هاي مو يعني لعله قسم من عنده، المسؤوليه تقع على عاتقنا احنا. طيب نعود الى الايه الكريمه، فاول ما وهبه الله عز وجل وهبه المكانه نجاه من النار، بعد وهب الامتداد الطبيعي إلى من بعده وهم الأولاد. طيب ثم قالت الآية الكريمة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هاي شنو؟ ما بعث الله بعد ذلك نبي إلا من ذرية إبراهيم الخليل، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. جن ثم جعل الكتاب، حط الكتاب، ياهو الكتاب، توراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، الفرقان للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، فجنس الكتاب المقصود. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا أكو فرد مشكلة هالأيام يثيروها، هالأيام فرد مشكلة أنه الإسلام وشلون إذا حكم الإسلام شنو يعني معناها الثيوقراطية؟ الثيوقراطية يعني أن الحاكم هذا مفوض من السماء يلعب بكيفه شو ما يريد، لا يحل لا ما يعطي مجال غيره، مو هالشكل أبدا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين السلطتين، بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، ومقيد بالقرآن، كل نبي كتاب إلى جانبه، ما يقدر يتصرف خارج نطاق الكتاب أبدا، ما يستطيع أن يتصرف خارج نطاق الكتاب. النبي ما يقدر يمد ايده الى درهم من الفئ، نبه لي، الى حق معين، وصحيح اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى بهم من اموالهم، لكن ما يتبع الا ما يوحى اليه، الك حق هنا اخذه، ما الك حق ما تقدر تتقول، ما يقدر يطلع عن نطاق توجيه السماء. السماء توجهه وتعطي ارجوك، شعرفنا اجى رسول الله صلى الله عليه واله وكانت الدنيا كلها بين يديه، شنو اللي اشتعل اخذ من الدنيا؟ فضل رسول الله ايش اخذ من الدنيا؟ يعني كان بوسعه ان ياخذ من الدنيا ما يريد، مو طبع عليه عمر يقول طبيت عليه لقيته بعلية، عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي لقيته بعلية او علية، العلية غرفة من طين يبنوها فوق على غرفة، يعني غرفة على غرفة او على مدخل الباب يسموها

وكان يحط له شقف جريد وبواري. يقول شفت النبي نايم على حصير وقد انطبع الحصير في خده. اتأمل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ايش أخذ يعني من الدنيا. هرجوا عليه المستشرقين، اوه تزوج هواي هذا نبي من نشوان. عجيب، ايش أخذ رسول الله؟ كل معظم نشوانهم 60 سنة و 55 سنة، شو جاي دور اللذة؟ لا لا أبدا يا سيدي أرجوك. وإنما كان هدف شنو؟ أهداف اجتماعية عنده بالزواج. الوحيدة اللي خلاها بكر عائشة بس، ولا الباقي كل نساء النبي 9، نعم كبار السن ولأهداف. مو محل شرح الأهداف، يطول بين المقام. ولا شأخذ النبي من الحياة؟ شنو اللي ترك؟ شنو اللي عنده؟ ما ترك شيئا. ومن بعد هذا اللي اجوا دور الخلافة، ذول اللي يقول لك هذا المسلمين يخلعون عليه حلة من السماء، يعني ما حد له حق يعترض عليه ويلعب شو ما يريد. هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو شو أخذ من الدنيا؟ شنو اللي طلع من الدنيا؟ ما تفهمني اللي أخذ من الحياة شنو؟ شنو اللي من متع الحياة تمدد به الإمام علي؟ هاي الدنيا بين أيديك، بين يديه كان الذهب والفضة يكدش بين يديه، وما إلى علاقة بي. يطلع من الصبح ينفتل من داره وقد تأبط فاشا أو مشحات وانحدر إلى الأرض، إلى أن يتصبب عرقه ثم يعود برغيف يأكله من عرقه. أما لي شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فالآية الكريمة تنبه لي هنا، الآية الكريمة في واقع الأمر تشيرنا إلى هذا، تقول أن الأنبياء الكتاب بصفهم، كل حتى يثبتون مضامين كتبهم، مضامين الشرائع السماوية يثبتوها، ما يحكمون بكيفهم، يأخذون ما أرادته السماء. وما أعتقد واحد يتهم السماء بأنها تحابي جماعة على حساب جماعة. السماء لا تظلم ربك لا يظلم أحدا، لأن إلما شنو مصلحته؟ هو خلق العباد وهو أفاض عليهم رحمته، وهو أطاهم الصحة وأطاهم الحياة وأطاهم القدرة على العلم وأطاهم النعم التي لا حد لها. أرجوك يجي يظلمهم اجتماعيا؟ مستحيل، ممكن. فالكتاب الله تبارك وتعالى وضع الكتاب إلى جانب النبوة للإشعار بأن الحكم دستوري مثل ما يقال، يعني مقيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصرف ضمن نطاق الكتاب ماله، ضمن نطاق الشريعة. حتى من بعده صار لعب بالكتب، صار تمام. سأضرب لك مثلا التوراة عند اليهود، ما معقول أن التوراة تأمر بالربا، التوراة ما معقول تأمر بالربا. تجي أنت الآن تلقى أكو أحكام عند اليهود تبيع لليهودي أن يأكل الربا من غير اليهودي، من اليهودي ما يجوز نعم أن يأخذ ربا، لكن من غير اليهودي، غير اليهودي لا، عند مباح أن يأخذ منه الربا. ليش؟ لأن هذول أصلا ما يطوهم صفة إنسان، ما يطو صفة إنسان، يطو صفة شيء. يعني شيء شنو؟ يعني أفرض مثل الخشبة، يعني أنت لما تسحق لك على خشبة، الخشبة تتأذى، توجعها السحقة؟ لا عينا يعتبرون باقي الكائنات هكذا ذول اليهود، يعني يصورون أنفسهم شعب الله الممتاز، هم الصفوة، وأن غيرهم ما يهمهم أبدا يعني. وهي ما تزال هالروح وهالنزعة إلى الآن، ما تزال هذه النزعة عند اليهود إلى الآن نبالي. والحقيقة ذول امتحن الله عز وجل بهم الإسلام، يعني ذولا من أول من الصدر من إجا الإسلام الله عز وجل ابتلى باليهود، لكن الفرق أن المسلمين بالصدر الأول كانوا يحملون الإسلام فكرا ومضمونا، مو بس يحملوه اسم، ولذلك حطوا اليهود تحت أحذيتهم. نعم استطعنا، يعني لا تنسى أن اليهود كانوا هم اليهود مو منذ نشأوا، عندهم الأسلحة وعندهم الأموال وإلهم المكانة، لكن قابلهم الإسلام، قابلهم الإسلام بفكره بمضمونه. يعني تأمل حصونهم دكها
وإجا هذا الرجل، إجا علي بن أبي طالب، وكان البطل الأول في قتال اليهود وفي قتل اليهود. يقول واحد من الشعراء: يا ذرى خيبر، أما من علي يتلظى بكفه أملود، ينتظين سيفا ويرجع أسرانا، فقد ألحفت عليها القيود. الواقع حيث ما استأسد ابن آوى، ولكن روضت في مروضيها الأسود. الواقع أن الإسلام هو ذاك الإسلام، لكن مع الأسف ما جاي نحمل الإسلام. لو حملنا روح علي، لو حملنا روح الصحابة الأوائل، لما استطاعت حفنة من اليهود أن تنهينا إلى هذه النتائج. لكن أوصلتنا إلى هذه النتائج لأن حملنا من الإسلام قشر أكثر من هذا. مو بس حملنا من الإسلام قشر، لا والله حملنا أفكار اليهود. يعني لا تنسى إحنا مسلمين نحمل أفكار اليهود. تتصور الآن، يعني لا تنسى الفكر اليهودي والأدب اليهودي متغلغل في جامعاتنا. لما تطلع على جامعاتنا شوف، خصوص العلوم الإنسانية، القوانين، علم الاجتماع، علم النفس، نظريات اليهود تلعب دور أكثر من هذا. نطيها الصفة العلمية، نظرية فرويد تلعب دور فظيع عندنا هنا، نظرية ماركس تلعب دور فظيع، نظرية مثلا إدلر، نظرية يونغ، نظرية فلان، جاي تلعب يعني تقريبا فرغونا من محتوانا وأعطونا نظرياتهم. فإذا أعود للموضوع، فالواقع أن الله عز وجل ابتلانا باليهود من الصدر الأول إلى أن إلى أيامهم هذه. هم الآن لما ترجع إلى التوراة تلقى في شرح التوراة أكو فرد أشياء عجيبة غريبة. لما تطلع على التوراة قطعا ما يجي نبي يحمل هذا الفكر. نبي ما يمكن يقول لي أتباع اقتلوا، لا ترحموا الصغير، لا ترحموا الشيخ الكبير، فضيع. ممكن رسالة سماء تتحول إلى جزار؟ جزار لا أبدا. سماء ما يجد السماء تقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما يمكن هاي المقولة تتغير. كل الأديان على هالمنوال، مستحيل أن تكون أديان اللي شبقت الإسلام عندها روح غير هالروح. هاي نفس الروح، لأن الدم إلى قيمة عند الله. فأرجع للآية، الآية الكريمة بينت أن هذا الكتاب الله عز وجل بعث الأنبياء والكتاب إلى جانب. لكن مع الأسف اليهود حرفوا كتابهم ولعبوا بالكتاب جئ، وبعد خالفوا الكتاب أيضا بالاستعلاء. تتأمل ذولا يعتبرون أنفسهم شعب الله الممتاز جئ، تجي إلى المسيحيين، تجي إلى تعاليم المسيح: إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. مو الشكل أكو عندنا سهتي شيء، سأخلص الناس بس من عندنا، بس خلص الناس منهم. تتأمل الآن الغطرسة اللي عندهم والخيلاء اللي عندهم والاعتداء على المساكين الشعوب الضعيفة. نعم، وين تعاليم المسيح عليه السلام؟ تتصور أن تعاليم المسيح بالمعاملة اللينة وبالرفق وبالرحمة أكو من عدها أثر الآن على المجتمعات اللي تنهش؟ المجتمعات المسيحية الآن تنهش المجتمع اللي يسموه النامي. نعم، دينشو نهش. جن تعال للمسلمين أيضا، إلى القرآن، كتاب المسلمين، هل حرفوا كتاب الله عز وجل أم لا؟ طبعا بالتفسير حرفوه، الأصل محفوظ ما في تحريف، لكن اجوا الى التفسير. نعم، حرفوا التفسير. تتصوروا مو بس حرفوا، ما عملوا بمضمونه. الله وكيلك، احنا حاطين القران عندنا للبركه، صحيح من الصبح نحطه على الراف ونمسح عنه الغبار ونشيله نحبه مثلا، هذا هو بس. اما ان القران شنو الى اثر على سلوكنا؟ اكو شيء؟ القران الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوه. يعني المسلمين أخوة، الإخاء ينبغي أن يشود ما بينهم. مسلم يطب على مسلم ينتهك عرضه، مسلم يطب على مسلم ينهبه، مسلم يطب على مسلم يجيب سلاحه يقاتله. ما تقاتل اليهود اللي حاطين رجلهم على رقبتك،
ما تقاتل من أخذ حقك. نعم هذا مسلم، تأمله، دول مسلمين، دول مسلمين مالنا. نعم الإسلام يقول ولا ضربنا بخمورهن على جيوبهن. هذا الآن إحنا نضرب نشواننا تضرب بخمرها على جيوبها، يا الحمد لله زين إذا شطرت أعضاءها التناسلية نعمة من الله. زين أرجوك يا سيدي أشعدنا الآن إحنا من تعاليم القرآن. القرآن يأمرنا بالتراحم بالتعاطف، القرآن يأمرنا بأن نرتفع إلى مستوى أكثر من مستوى الغرائز المؤقتة. شلون؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. عدنا من هذا الشيء، هاي المضامين، هاي المضامين العالية الراقية اللي يحاول يربينا عليها القرآن، عدنا منها شيء؟ شنو يعني معنى مسلم؟ معنى هاي قلت لك يعني بالتقليد، ولدت في بيت مسلم اسمي مسلم خلاص، وانكتب بالهوية مالي مسلم. وإلا في واقع الأمر التحريق يعني اللعب أو العبث بكتب السماء، الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل معهم الشرائع وأمرنا بأن نستفيد من هذه الشرائع، لكن مع الأسف ما نستفيد، وقد نختلف بالشريعة نفسها. الشريعة نفسها نعم قد نختلف بها، يعني أكو اختلاف، قد يعني اختلاف أكو بتعبير آخر مغتفر. شلون يعني؟ أضرب لك مثل، يعني يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله شاف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف شاف عليه ثياب صفر. قبل إذا واحد يريد مثلا يتزوج يضمخ جسمه بالزعفران، زعفران يحطون على ثيابه ويضمخ جسمه بالزعفران بالورش، هذا علامة من علامات العرس. يقول شافني النبي أنا وقد صفرت ثيابي، قال لي ما هذا؟ قلت لي يا رسول الله أنا متزوج بالأمس، تزوجت على امرأة على نواة من الذهب، على قطعة ذهب، نشبة ذهب، أمهرت وحطيتها مهر وتزوجت. التفت لي النبي قال لي أولم شات، أولم على أهلك بشات، يعني شوي وليمة طعام، اذبح لك رأس غنم وشوي طعام أطعم الناس. هذا الأمر اختلفوا به، هل هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية؟ الوليمة واجبة يولا الأمر للاستحباب هذا الأمر، لأن الأمر مثل ما يقولون حقيقة بالطلب، والطلب يشمل الإباحة ويشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، فهل هذا للإباحة للوجوب يعني مباح يو واجب يو مستحب؟ ما يختلفون مسألة من النوع ما يخالف، لكن أكو اختلاف بمسألة مو من هالنوع. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب 120,000 واحد يحطهم بغديرهم بذيك الحرارة، يأمرهم يوخرون عن الأرض، يشيلون الشوك، يشيلون العاقول، يصلحوا للترى ويقعدون، والنبي طالع من حجة الوداع آخر حجة ويخطبهم خطبة طويلة في حقوق الإنسان، ثم يقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. يجون يقولون تدرين ليش قال رسول الله والي يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي بن عمي، لأن المولى ابن العام. أرجوك هذا واحد يحترم ضميره اللي يحكي حكي؟ ها يعني رسول الله حابس 120,000 يريد يقول لهم علي ابن طالب ابن عمي، يعني ما حد يعرف أنه ابن عمه؟ ها ما حد يعرف أنه ابو طالب عم النبي؟ لا مو يعني

بتاعتك مقابلها اخذ اجور. لكن لما اعطيلي فلوس الى واحد يتداينها من عندي ويريد يشتغل بيها اقول له تعال اعطيني عليها ربح، ما يقبل هنا الاسلام. ليش؟ لان هاي الفلوس ما راح منها شيء، هي نفسها ما راح ابدا من عندها شيء. وهذا اخذها اشتغل بيها، لما اشتغل بيها ورجع لي اياها كما هي، شنو اللي نقص من عندها؟ ما عندي استحقاق. لكن قد يقول لي واحد زين انتم احنا عندنا بالاسلام المضاربه مو الانسان ياخذ على فلوسه ربح. تمام، ياخذ ربح لكن مقابل شنو؟ مقابل المخاطره، عنصر المخاطره. يعني انا لما اشرح للواحد اقول له تفضل هذه 1000 دينار روح اشتغل بيها، منك الشغل ومني راش المال، اذا ربح نقتسم الربح حسب الاتفاق، ثلث وثلث، ثلثين وثلث، حسب الاتفاق متقاسم الربح. اذا خسر الخساره توقع على راس المال، العامل ما يخسر شيء، ما تكون عنده شيء. ليش؟ لان العامل خسر من تعبه بقدر ما خسر راس المال. فلما ليش احصل ربح؟ يعني هذا ليش اعطي ربح؟ لانه اكو مقابل عنصر مخاطره، يمكن يخسر ما يربح.

أقسى لحظة من لحظات الامتحان مرت على نبي الله إبراهيم عليه السلام، الامتحان بذبح ولده. شو تنبه لجين؟ لأن المسألة مو سهلة، كلش مو سهلة. ها شو تشوف التعبير، المؤرخين شو يقولون والمفسرين شو يقولون وتعبير القرآن الكريم: فلما أسلم وتله للجبين. نبه، تله سحبه. ليش للجبين ذب على الأرض؟ يقولون المفسرين هو قال لأبو، قال يا أبا اجعل وجهي إلى الأرض، من تخليني من تريد ذبحي خلي وجهي على الأرض، خاف تدركك الرقة، شوف ملامحي، نعم شوف ما يعني شي يمر على ملامحي من التغير، أخشى أن تدركك الرقة فتترك أمر الله من أجلي. التفت للتعبير، ها؟ فقلب خلى وجهه وين؟ على الأرض. سلام عليك أبا عبد الله، الله إلك الله أبا، لأنه شاف قدام عينه تلك الوجوه، ها؟ شاف أبناء في تلك اللحظات دماؤهم جارية وأوداجهم مفرية، وذلك لما شقط عليه الأكبر. ما تتصور مصرع الشاب هذا الشوش أخذ أثر من الحسين عندما سقط على الأرض وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله أدركني. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا.

الله. وضع أراد الحسين أن يحمله، شاف ما إلى قابلية على حملة على نقلة، التفت إلى الهاشمين قالوا احملوه، أنا ما لي طاقة حمله. حملوه إلى المخيم ورجلاه يخطان الأرض، أقبلوا به طرحوه في وسط الخيم، هرولت إليه النساء في طليعتهن أمه ليلى

وحشة عوانازل جان شراج يا خدك ويا جمرة حزن عقبك وهجر

اشباح تظل على عيوني تذكرني وتعذبني وتدرم الولد هيهات لو راح الولد ترتاح.

يا نبعث الحياة هاشم والندى وحمى الدماء.

0: بعد يومك من زمان نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسراه، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب.
1: قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

يا الماشي البعيد علي لكم بالديار عفتوها جنبية شعر بكظة النار.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدوي وهالتلفال. أم البنين تودي رسالة هي المال.

الكاميرا بعالي صوتك فدوة. اي والله عبدوها جاي ما ردت تعبك يما.

Soviet.

يا ابني يا ايده تزيح الوجع عنها يا الولد يا ابني على دارك من يحط الطيرة حاجي واقول لك شلون اهلنا مار بيكم واسمع اخبار عن ذيك المحنه عن ذيك المحنه عسى طخ الطف الشوم يا حسين رحت لو طش ملنا

عليك يشيلك. انا ابقى بديارك ما اجي ويا بس شغل العليل. انا ابقى بديارك ما اجي ويا بس شغل العليل. يمه

0: للإمام الكاظم مناقب كثيرة، ولو لم يكن منها إلا العناية الربانية لكفاه ذلك منقبة.
1: قال ابن شهر
0: كمنقبة.
1: قال ابن شهر: وسمي الكاظم لما كظمه من الغيظ، وكان أفقه أهل زمانه، وأحفظهم لكتاب الله، وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ يحزن، يبكي ويبكي السامعين لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا، وأعلاهم في الدين مكانا، وأسخاهم بيانا، وأفصحهم لسانا، وأشجعهم جنانا.
0: قال علي بن عيسى الأربلي: مناقب الإمام الكاظم عليه السلام وفضائله ومعجزاته الظاهرة ودلائله وصفاته الباهرة تشهد أنه افترع قبة الشرف وعلاها وسمى إلى أوج المزايا فبلغ أعلاها، وذللت له كواهل السيادة فركبها، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها واصطفاها، طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال، وطابت فروعه فعلت إلى حيث لا تنال، يأتيه المجد من كل أطرافه، ويكاد الشرف يقطر من أعطافه.
1: وهو عليه السلام غرة في وجه الزمان، وما الغرر والحجول، وهو أضوأ من الشمس والقمر، وهذا جهد من يقول، بل هو والله أعلى مكانة من هذه الأوصاف وأسمى، وأشرف عرفا من هذه النعوت وأنما، فكيف تبلغ المدائح كنه مقداره، أو ترتقي همة البليغ إلى نعت فخاره، أو تجري جياد الأقلام في جلباب صفاته، أو يسري خيال الأوهام في ذكر حالاته.
0: كاظم الغيظ وصائم القيظ، عنصره كريم ومجده حادث وقديم، وهو بكل ما يوصف به زعيم، الآباء عظام والأبناء كرام، والدين متين والحق ظاهر مبين، والكاظم في أمر الله قوي أمين، وجوهر فضله غال ثمين، واصفه لا يكذب ولا يمين.
1: كم له من فضيلة جليلة ومنقبة بعلو شأنه كفيلة، وهي وإن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة، ومهما عد من المزايا والمفاخر فهي فيهم صادقة وفي غيرهم مستحيلة، إليهم ينسب العظماء وعنهم يؤخذ العلماء، ومنهم يتعلم الكرماء.
0: وهم الهداة إلى الله فبهداهم اقتدي، وهم الأدلاء على الله فلا تحل عنهم ولا تنشده، وهم الأمناء على أسرار الغيب، وهم المطهرون من الرجس والعيب، وهم النجوم الزواهر في الظلام، وهم الشموس المشرقة في الأيام، وهم الشموس المشرقة في الأيام، وهم الذين أوضحوا شعائر الإسلام وعرفوا الحلال من الحرام.
1: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدا، ومتى عددت منهم واحدا كان بكل الكمالات منفردا، ومن قصدت منهم حمدت قصدك مقصدا، ورأيت من لا يمنعه جوده اليوم أن يجود غدا، ومتى عدت إليه عاد كما بدا.
0: يشهدان بحالهم

0: والمائدة والأنعام يخبران بنوالهم، فلهم كرم الأبوة والبنوة، وهم معادن الفتوة والمروة، والسماح في طبائعهم غريزة، والمكارم لهم نجيزة، والأقوال في مدحهم وإن طالت وجيزة.
1: بحور علم لا تنزف، وأقمار عز لا تخسف، وشموس مجد لا تكسف، مدح أحدهم يصدق على الجميع، وهم متعادلون في الفخار، فكلهم شريف رفيع، نالوا النجوم بمفاخرهم ومحامدهم، فانقطع دون شأواهم العديل ولا عديل.
0: فمن الذي ينتهي في السير إلى أمدهم وقد سددوه السبيل؟ أمن لهم يوم كيومهم أو غد كغدهم؟ ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم صلى الله عليهم وآلهم، صلاة نامية الأمداد باقية على الآباء مدخرة ليوم المعاد، إنه كريم جواد.

0: انفرد أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمحاسن كثيرة لم يشاركهم فيها غيرهم من الناس، وامتازوا بمكارم اختصوا بها وحدهم من بين الأمة.
1: والدعاء أحد هذه المميزات الكثيرة، فلم يشاركهم فيه أحد من الصحابة والتابعين، بقية السلف من العلماء وغيرهم، فقد ورد لكل واحد منه وغيرهم، فقد ورد لكل واحد منهم عليهم السلام أدعية كثيرة جمعها علماؤنا رضوان الله عليهم في مئات المصنفات.
0: فهم عليهم السلام بحق أول من علم الناس على اللهجة التي يجب أن يسلكها العبد في خطابه مع المولى سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يكون عليه من التذلل والتوسل والانقطاع لله جل شأنه.

0: الداعيته.
1: بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن الإسلام كما وصف، وأن الدين كما شرع، وأن الكتاب كما أنزل، والقول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين، وصلوات الله وسلامه على محمد وآله.
0: أصبحت اللهم في أمانك، أسلمت إليك نفسي، ووجهت إليك وجهي، وفوضت إليك أمري، وألجأت إليك ظهري، رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت.
1: اللهم إني فقير إليك فارزقني بغير حساب، إنك ترزق من

0: تشاء بغير حساب. اللهم إني أسألك الطيبات من الرزق وترك المنكرات وأن تتوب علي. اللهم إني أسألك بكرامتك التي أنت أهلها أن تتجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عندك، وأن تعطيني من جزيل عطائك أفضل ما أعطيته أحدا من عبادك.
1: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون لي عدوا. اللهم قد ترى مكاني وتسمع دعائي وكلامي وتعلم حاجتي، أسألك بجميع أسمائك أن تقضي لي كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إني أدعوك دعاء عبد ضعفت قوته واشتدت فاقته وعظم جرمه وقل عذره وضعف عمله، دعاء من لا يجد لفاقته سادا غيرك ولا لضعفه عونا سواك.
0: أسألك جوامع الخير وخواتمه وسوابقه وفوائده وجميع ذلك بدوام فضلك وإحسانك ومنك ورحمتك، فارحمني متك، فارحمني وأعتقني من النار، يا من كبس الأرض على الماء، ويا من سمك السماء بالهواء، ويا واحدا قبل كل واحد، ويا واحدا بعد كل شيء، ويا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو، ويا من لا يقدر قوته إلا هو، يا من كل يوم هو في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن.
1: ويا غوث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة لا تضلني ولا تشقيني بعدها أبدا، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

0: وصايا الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: في كتب الحديث والتاريخ والسير وصايا كثيرة للإمام موسى الكاظم عليه السلام. كان يوصي بها أولاده، وتعتبر هذه الوصايا من أنفس التراث الإسلامي الخالد، لما احتوته من أخلاق ومواعظ وآداب ومعارف وحكم، وما أحوج المسلمين اليوم إلى الأخذ بها والسير على هداها، ليستعيدوا ماضيهم المجيد ويسترجعوا مجدهم التليد.
0: نسجل في هذا الباب بعض وصاياه عليه السلام.
1: من وصية له عليه السلام إلى بعض ولده:
0: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته.

0: طاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمرؤتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصية له عليه السلام:
1: أي فلان، اتق الله وقل الحق، وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. أي فلان، اتق الله ودع الباطل، وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. ومن وصية له عليه السلام:
0: اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لا يثلم المروءة، وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه قد روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه. ومن وصية له عليه السلام:
1: تفقهوا في الدين، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب. ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملاً.

0: حكم الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: ملأ أئمة أهل البيت عليهم السلام الدنيا بأحاديثهم التوجيهية وتعاليمهم النافعة وحكمهم العالية، مستغلين الفرص لتوجيه الأمة نحو الخير والصلاح، ومتوسلين بكل السبل لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله والدعوة إليه. ولم تقتصر تعاليمهم على إلقاء الدروس والخطب والوصايا، بل كانوا يفيضون على من حولهم من توجيهاتهم القيمة كلمات قصيرة ذات معان كبيرة في شتى نواحي الخير والأخلاق والمواعظ والأدب.
0: ولو أحصينا الحكم القصار لكل واحد منهم عليهم السلام لكانت كتابا مستقلا وأثرا نفيسا في دنيا الأخلاق والمواعظ. ومن بعض ما أثر عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام
1: قال عليه السلام: وجدت علم الناس في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرج من دينك.
0: وقال عليه السلام عند قبر حضره: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وأن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
1: وقال عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
0: وقال عليه السلام: اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات،

0: الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها لذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات.
1: وقال عليه السلام لعلي بن يقطين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان.

مهما نهلنا من علم آل البيت الأطهار ومن سيرهم العطرة، ومهما ذكرنا من مناقبهم ومآثرهم، فلن نوفيهم حقهم، فهم بحور علم مترامية الأطراف، فلا يمكن أن يوصفهم مدح ولا أوصاف.

0: مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: كان معكم في التقديم
0: قاسم محمد
1: وسلمى،
0: وفي الإخراج
1: حسن عماد.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني
0: الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: جلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد يقولها مئة مرة في اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

Nossa, dá lá. Lá vai. What the name is? Major? I got you. I got you. I'm.

كاتبك والاسم مش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتك قطع مكاتبك والاسم مش عجب

0: زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من وصفها بالميليشيات الوقحة مسؤولية مواصلة نزيف الدم في العراق، مؤكدا ان غياب حصر السلاح بيد الدولة تسبب باستشهاد منتسبي القوات الامنية ومجاهدي الحشد الشعبي. وشدد الصدر في تغريدة له على منصة اكس على ضرورة وقف التصرفات غير العقلانية، منتقدا تنعم قادة تلك الميليشيات بالتجارة والامن على حساب تضحيات المقاتلين، مقدما تعازيه لعوائل الضحايا. قرر رئيس الوزراء علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية والتي كانت مرتقبة الى العاصمة الرياض، وقال مصدر حكومي ان القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الامنية الاخيرة التي شهدتها البلاد، متضمنا وقف الترتيبات كافة والخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي. اصدرت فصائل عراقية بيانا رسميا توعدت فيه برد حتمي على الهجوم السعودي الامريكي، وقالت هذه الفصائل ان الرد قادم لا محالة وقد ينال ادواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك. وامهلت الفصائل الحكومة وقتا لانتظار ردها على القصف الذي تعرضت له مقر الحشد الشعبي. هذا التحذير يعكس تصعيدا في طبيعة الخطاب الميداني مع التلويح بتوسيع نطاقه ليشمل حلفاء واشنطن الاقليميين حال استمرار الانتهاكات. وكان مجلس الامن الوطني قد اعرب عن استنكاره وادانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الامريكية السعودية، موجها وزارة الخارجية بالتحرك لتوثيق الحادث وتثبيت حقوق العراق المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الامنية، مؤكدا ان الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الاطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما اثير بشأن استهداف الاراضي السعودية. واضاف ان المجلس قرر وضع خطة امنية متكاملة لمسك الارض والتصدي لاي انتهاك لسيادة العراق ومنع اي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسروق بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. واكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على اسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد.

0: الآن التاسعة والنصف بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطن الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

الصباح رباح والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أفهم أفهم.

0: الشهر بتوقيت الرشيد أحسن.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطن الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص الريف ورجعنا، حل الموجة واسمعنا.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
5: صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول

منزل من القرآن. هذه الآية الكريمة نزلت في ظرف سيمر علينا إن شاء الله شرحه، صححت فيه كثيرا من الآراء التي كانت سائدة في المجتمع، لأن معالجات القرآن الكريم معالجات على مختلف الأبعاد، يعني أي خلل في جانب من جوانب المجتمع كوني عالجة، أكو خلل بالجانب النفسي، خلل بالجانب العقائدي، خلل بجانب اقتصادي مثلا، أي جانب من جوانب الحياة يحتاج إلى معالجة، الرسالة الشاملة لازم تعالجه، يعني ما تترك ثغرة بالمجتمع. هذه الآية جاءت على هذا النحو من العلاج. بس ألفت نظرك لنقطة، شنو هو وسيلة العلاج اللي عنده؟ وسيلة العلاج اللي عنده كان يعلق كعب أرنب إذا تمرض جسديا، يعلق كعب أرنب ويعشر، يعشر يسموه التعشير، التعشير يعني بريد طب للمدينة، إذا مدينة موبوءة بدل ما مثلا يتناول أفرض نمط من أنماط الأدوية أو التلقيح مثلا ويوقف ينهق كما ينهق الحمار، هذا يسموه التعشير، نبه لي، وإذا شواها يعني معناه هاي وسيلة لطرد المرض، أو بتعبير آخر هاي دواء. فهذا قسم من أقسام العقائد التي كانت شائدة عندهم بالنسبة للمرض الجسدي، إذا تمرض كعب أرنب، وين أكو كعب أرنب؟ لأن الأرنب هم يأكلونها، طبعا كعاب الأرنب موجودة وحتى الآن باقي المذاهب الإسلامية تأكل الأرنب، والحقيقة يعني إحنا إنما نأكله لأنه يحيض في الواقع الحيوان، هذا الأرنب من الحيوانات التي تحيض، هذه نقطة. ومنصوص الظاهر يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مر على جماعة وشافهم يأكلون، أمرهم بإراقة ما في القدور، قلهم ذبوه أريقوه، وظاهر المسألة يستوعبها الدميري في كتابة حياة الحيوان، اللي يحب يشوفها يستوعبها الدميري في كتابة حياة الحيوان. بس الحقيقة أن هذا يكاد يكون متأثر بميراث من مواريث العرب، يعني هذا واحد من الأعراب سألوه قالوا له أنتم ماذا تأكلون؟ أكلكم شنو؟ قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. أم حبين فدنو عشبه شيء بالوزغ يمشي على الجدار يسموها أم حبين، قال إحنا كل شيء يتحرك نأكلها إلا أم حبين. قال لتهني أم حبين السلامة، زين الله خلص منكم هم كل شيء. الواقع طبيعي هذا ناتج من فقر، يعني بلي هذا ناتج من فقر، لا تتصور أن مثلا هذا جاي من سوء سليقة، لا لا، لكن جزيرة آنذاك غاية بالفقر، غاية بالجوع، غاية بعدم وجود الزاد والماء، فكان يضطرون إلى هذا. فظلت تقريبا أكو عندهم بعض المواريث الاجتماعية، ولما إجا الإسلام نص على المحرمات البعض، وهذا ترى منشأ من مناشئ اختلاف الفقهاء، يعني احنا عند الفقهاء اكو مناشئ الاختلاف، تلقى الحكم الواحد يختلفون به الفقهاء، منشأ من مناشئ الاختلاف شنو؟ اختلاف الروايات، يعني هذا يروي شيء، هذا ترد به رواية وهذا ترد به رواية، واحد يعتمد على هالرواية واحد ما يعتمد على هالرواية، فينشأ الخلاف. وما اعتقد انا اكو مسلم مثلا يصح عنده ان هذا محرم ويقدم عليه، لا معاذ الله، لكن أنا أقول لك البعض يتساهل في قبول الرواية، يعني مثلا يعتمد على بعض الروايات دون بعض، يعتمد على بعض الأشخاص، مثلا شخص موثق، نبه لي، شخص موثق عند جماعة وعند جماعة غير موثق، غير موثق. مثلا أفرض قضية العصبة، الآن إذا واحد مات وما عنده إلا بنت،
البنت تأخذ نصف من ميراثها بالفرض، لأن القرآن فرض لها النصف، النصف الثاني يدفع للعصبة عند المذاهب الإسلامية، عندنا لا، يدفع للبنت نفسها، الأقربون الأقربون أولى، وماك واحد أقرب إلى من ابنه. الجماعة عليهم المستندين، جماعة مستندين على رواية يرويها طاووس. طاووس احنا ما نعتبر روايته، لان طاووس واقع من الضعفاء، او بالاحرى ممن يمشي وراء الركاب، يعني البلاط الاموي مثلا او البلاط يطارد وراهم. وهي مشكلتنا ترى مشكلة الفكر الشيعي هو هذا، مشكلة العقدة الاساسية هو ان ما مشى في ركاب الحكام في يوم من الأيام، لذلك أصبح مطارد محارب، أصبح خطر، وإن كان هالأيام جاي ينسحب على كل فكر إسلامي بمبادرة، هالأيام أي فكر إسلامي بمبادرة وحط إيده على الدنبلة يعبروا عنه إرهابي. المهم أعود للموضوع، إذا أكو نمط من أنماط الروايات يعتمد عليه البعض والبعض الآخر لا. هذول كانوا يعلقون كعب الأرنب بالنظر إلى أن الأرنب يؤكل عندهم يوميا، إذا تمرض يدور لكعب أرنب يعلقه ويعشر وبناء بها الطريقة، خلاص هذا راح يبرأ. أما إذا خشي المرض الآخر، المرض الآخر شنو؟ كانوا يعتقدون أن الجن تمرضهم، الأرواح الخبيثة والجن شيله، ليش هذا شبي يقولون حلت فيه روح خبيثة او جن مثلا. حتى الان اكو عندنا جماعات يعتقد ان هذا مرض طب جني براسه مثلا، بس شلون هالجني طب براسه ما ادري. وهذا الجن هم احيانا يستغلون لهدف سياسي، احيانا الجن قد يستغلون لهدف من الاهداف السياسية بعض الحالات. سعد ابن عبادة امتنع عن بيعة الخليفة الأول، قتلت الجن بالليل، قتلت وصبح ميت على كل حال. فالمسألة الجن كان إلى دور، تلعب دور عندهم في عقائدهم، عندهم تلعب الجن في عقائدهم أدوار عجيبة. وإلى الآن المصيبة، يعني قبل سنة صدرت فتوى، واعتقد الفتوى من الشيخ ابن باز على ما أذكر، الفتوى بأن المرأة الجنية يجوز أن يتزوج منها الإنسان، وهي فت كارثة مصيبة. تجيك المرأة بعد يومين ويا مشنو زوجت لي جني، ما صدق يعني شنو؟ على العموم أنا خطر الموضوع سبق أن تعرضت بصورة مفصلة، فمو مشكلة. هذه اللي أريد أقول أن موضوع الجن، هذول يتصورون أن الجن أمرضته، هذا أمرضته الجن والأرواح الخبيثة. في هالحالة شنو؟ ذاك مرض جسدي يعلقون كعب أرنب ويعشر، لكن هذا الجن في هالحالة ينجسوه ويعلقون عليه خرقة حيض أو عظام الموتى، يقول عظم الواحد ميت أو خرقة حيض أو ينجسوه، ويقول شاعرهم: فلو أن عندي جارتين وراقيا وعلق أنجاسا علي المعلق. كانوا يعتقدون أن بها الطريقة نعم يبرأ، أن بها الطريقة لا يبقى عنده مرض. أنواع عندهم من الأمراض كانوا يتصورون معها هذا اللون من الفكر، يعني عندهم أنماط من الفكر هكذا أمراضهم تداوى بهذا اللون من الدواء. مثلا اللي يريد يصير شجاع شنو هذا شي يسوي، خصوصا عند قبيلة طي، شلون يصير شجاع؟ يأكل لحم سبع، لحم السباع، إذا أكل لحم السباع يتصورون أن هذا راح يصير من الأبطال لأنه أكل من لحوم السباع. ذاك شي يقول للشاعر أبا الغنائم: لا تعنى بأكلك ما تظن أنك تمشي فيه كرارة، فلو أكلت سباع الأرض قاطبة ما كنت إلا جبان النفس خوارة.
يقول لا ريح روحك عليه لو تأكل شباع الدنيا أنت ذاك أنت تخاف. هذول كانت عندهم العقيدة أن إذا أكلش من لحم الشباع. فتأمل هذا اللون من الفكر الذي لا يعتمد على قاعدة أو على تقنين أو فتفكر مثلا ما ماخذ حق من التمحيص فتفكر خرافي أو فكر أسطوري. والقرآن الكريم نزل بهذه الأجواء. طبعا هذه أجواء لا تصور سهل يعني تغييرها. مو تتصور سهل أنك تتغير لك عقيدة واحد. لا لا أبدا. مسألة العقيدة يريد لها جهد كبير جدا ويريد لها زمن ويريد لها توعية كاملة. إذا تحاول أن تغير عقيدة واحد تحتاج إلى أزمان. يلا تغير عقيدته. مو سهلة. جدا مو سهلة مسألة العقائد. متأصلة في قرار النفس العقيدة. فشلون يجي الإسلام؟ نعم يعني شتت ملاحظة إيش قد إن من نزل الإسلام إلى الآن 1400 سنة وإلى الآن مثلا بالجاهلية كان هذا يتصور أن إذا شلع رحاته وذبها بعين الشمس راح تطي رحة ثانية يقطفها إلى الآن يقطفها بعين الشمس. يعني تصور هذا أنا 14 قرن ومو قادرة هل مع هالعلم مع القرن العشرين إلى الآن مو قادرة تشلع ما تأصل عندهم. أمور مو تصورها سهلة أبدا. ولذلك طريق المصلحين طريق صعب جدا صعب. يعني أنت انتظر أن المصلح يرموه بكل كريهة خصوصا إذا اصطدم ببعض عقائدهم. الأمر مو سهل أبدا. فنزل القرآن في هذه الأجواء. طيب خلينا نشوف الشفاء الذي أشار إليه القرآن الكريم ما هو. حتى أذكر بعضهم كان يستعمل الرقية لكن الرقية يعني عندهم كلمات هم يعتبروها يعني بتعبيرنا حرج أو دعاء. رقاه فلان وأبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلنا في شرية. احنا 30 واحد أرسلنا في شرية مرينا بحي من أحياء العرب. يقول 30 واحد استثقلونا أنه 30 واحد يقدمون نجاد وعلوفة لخيلنا ما أعطونا شيء. يقول احنا انزلنا رحلنا عندنا بقية جاد حاطين ريد نأكل. اجب أثناء واحد يركض منهم قال إن الملك يموت. رئيس الحي يعبروا عنه بالملك قالهم هذا يوم يعني مريض هذا لدغته لدغ والآن يناجع يموت فهل عندكم رقية؟ يقول أبو سعيد قلت له أنا أرقيه لكن بشرط. قال لي شنو؟ قلت له أن تعطونا. قال لي نعطيكم 30 شاة ما عندي مانع. يقول أقبل قرأت عليه سورة الحمد 7 مرات أفاق. لما أفاق فرحوا يقولوا هاي فرحوا أرسلونا 30 شاة وأرسلوا لنا النزل. النزل يعني الطعام يعني الضيافة. أرسلوا لنا الضيافة وأكلنا لكنه بالنسبة إلى الشياه يقول ما ذبحنا واحدة منها توقفنا أن نأكل من لحمها مخافة أن يكون حرام. رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله أخبرناه بالخبر. التفت إلى أبي سعيد قال له ما أدراك أن سورة الحمد رقية؟ قال يا رسول الله هكذا ألقي في روحي أنا يعني انقدح في ذهني أن سورة الحمد فيها شفاء. قال له بلى إنها لرقية. قلنا له يا رسول الله ما حكم هذه الشياه؟ شنو حكمها؟ قال كلوا واطعمونا مما عندكم. فأباحنا يعني يقول تناولنا من عندها أباحنا من عندها. فإذا كانت عندهم أنماط يعني مسألة الرقية يرقى هذا يعني يقرأ له ما يزول به المرض. لكن طبعا ما كان عندهم كتاب مقدس حتى يرقوا به إنما الألفاظ اللي عندهم وباقية إلى الآن حتى موجودة. وخطية يعني تلقى دولة الشعوب البسيطة تنخدع يعني وهي مسألة خطيرة جدا خطيرة. اللي هذا مولانا اكو جماعة قاعد من هذا الدجالين يعيشون بهالمستنقع الآثم هذا وهو خدع الناس. خدع الناس وخصوصا استثارة
لأن هاي لا تعتقد أكو نزعة في نفس الإنسان أعمق من النزعة الروحية. هذول يشتغلون هالجانب هذا، وهذا تعرف المريض مثل الغريق، إذا يشوف له تبنى يشلب بها يعني، ما يدري يتصور أن هذا راح خلاص ينقذ. فالشي يبقى تبقى المسألة أمانة في عنق من يحمل دين ومن لا يحمل دين. أكو واحد متدين طبعا ما يدنى إلى هذا، وأكو لا والله من هالمرتزقة. المهم أعود للموضوع، خلي نلاحظ إذن ما هو الشفاء الذي حمله القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو الشفاء الذي أشارت إلى الآية. أكو عندنا طبعا شفاء من زيغ العقيدة، وشفاء من مرض الجهل، وشفاء من مرض الجسد. إذن عالجهن الإسلام بنوعين من العلاج. العلاج الأول العلاج المباشر. العلاج المباشر شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مرضتم تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. أنت ابحث عن الدواء، يعني الوسائل الطبيعية، الوسائل الطبيعية استعملها. إذا الوسائل الطبيعية ما قدرت توصلك إلى نتيجة، ذاك الوقت ارجع إلى الوسائل الغيبية، إلى القوى الغيبية. مبدئيا لا بد من استعمال الوسيلة الطبيعية. خلي أقدم لك المعنى، يعني دفر أنا أريد أحصل لي قرصة خبز أكلها بأي طريق، طبيعة الحال مو من أول الأمر أجي يا ربي اعطيني طعام، لا، يقول لي أنا أعطيتك عضلات، أعطيتك قطعة أرض وحطيت لك ماي، نعم اجرع الأرض وطلع منها الحبوب واستعمل الوسائل إلى أن تأكلها، هذه الوسيلة الطبيعية. وإذا لا والله استعملت الوسائل الطبيعية وما صار شيء، يعني حرثت الأرض وهديت الماي وذبيت البدر وما صار شيء، أنقطعوا إلى الله عز وجل ذاك الوقت بعد أن تكدي الوسائل. إذن مو رأسا أنا أترك الوسيلة الطبيعية وأجي، يعني هذا يتمرض، مو أنا بمجرد أن اتمرضت رأسا أتجه إلى الدعاء، لا، الدعاء أخليه صمام آمن. مبدئيا أذهب إلى الوسائل الطبيعية، قدرت الوسائل لأن الله عز وجل جعل الشفاء فيها، فهي أيضا من قبل الله. من خلقها؟ هي أيضا خلقها الله تبارك وتعالى، يعني هالأدوية الله عز وجل أفاض عليها الوجود خلقها، إذن هو واضع لي هذا. فأنا أجي إلى الطريقة الطبيعية، إلى الوسيلة الطبيعية، إذا لا والله ما نجحت إذا في الوقت أرجع إلى الله تبارك وتعالى. فأول النبي يقول إذا مرضتم فتداووا، تداووا شنو هي طريقة الدواء؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شفاء أمتي في ثلاث. قالوا له ما هي يا رسول الله؟ قال آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو مشرط، أو جرح يعني شرطة، نعم، من سكين أو من مشرط. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن أكو عندنا نوعين من العلاج، أكو عندنا علاج نفسي نعالج بالأمور الدينية بالأمور الروحية، وأكو عندنا علاج جسدي إما بالدواء بالجوف أو بعملية جراحية. لأن جرح مال المشرط إشارة إلى العملية الجراحية، ولعقة العسل إشارة إلى تناول الدواء، وآية من كتاب الله إشارة إلى العلاج الروحي. العلاج الروحي طبعا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جن عليه الليل وإذا مرض يقرأ القرآن وينفث على نفسه، كان هكذا يقرأ القرآن وينفث ويمسح على جسده على بدنه. إذن مسألة علاج الإنسان تأخذ الطرق اللي تغطي هالجوانب كلها، إما علاج جسدي يحتاج إلى عملية جراحية، تنص الرواية على نموذج من العملية الجراحية، أو يحتاج إلى دواء يتناول عن طريق الجوف، تنص الرواية على ذلك، أو يحتاج إلى علاج نفسي علاج روحي. فهي الطريقة المباشرة، إذا مرضتم فتداووا رأسا. بعدين أكو الطريق غير المباشر. الطريق غير المباشر شنو؟
أن الإنسان مثلا يعالج نفسه بالطريق غير المباشر، ياهو شو وقت يعالج نفسه بالابتعاد عما يسبب له الأذى وبالانقطاع إلى الله عز وجل، كأنه وسيلتين، وسيلة بصورة مباشرة نأخذ بها الدواء، ووسيلة أخرى لتقوية العامل النفسي نبرع بها إلى الله. فإذا الآية تقول القرآن الكريم فيه شفاء للناس. خلي نلاحظ ضمن الجوانب شلون الإسلام عالجهن أو شلون شافانا. تدري الجزيرة العربية لما بعث النبي شقد كان أكو بها ناس يقرون ويكتبون؟ البلاد اللي يقول 17 واحد مجموع اللي عندهم قدرة على القراءة والكتابة، أو القراءة دون الكتابة، أو الكتابة والقراءة، هذول 17 واحد مجموعهم، كل المجموع. الجزيرة كانت تغط بالأمية إلى ذقنها، مملوءة أمية. فإجا الإسلام عالج لهذا. بيش عالجه؟ عالج بنشب العلم، عالج بالقرآن، لأن القرآن الكريم دفع الناس دفعا إلى العلم. شو يقول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. يعني يدفع الناس دفع إلى سلوك طريق العلم، لأن الأمة اللي ما بها علم ما تقدر تعتبرها أمة حية، أمة ميتة. العلم في الواقع، العلم بالواقع عز في الدنيا وقربة إلى الله، خصوص العلم اللي يستخدم الإنسان لخدمة الإنسانية ويستخدم في طريق الله. متنبه لي أكو نمط من العلم بعض الناس يستخدمه وسيلة لمآرب شخصية، هذا مو علم، هذا في الواقع يتحول إلى آلة، إلى مصيدة. العلم إذا لم ينفع الإنسانية هذا مو علم، المفروض أن العلم بدواء للإنسانية، دواء من كل نواقص. إذا لا والله علم ما بدواء من النواقص، ما يعني مثلا دخل أضرب لك مثل، أنا مرة أقرأ لي آية بالقرآن الكريم والقالي حولها، بحث لبعض الفقهاء يشرح لي الفقيه كيف مثلا من هذه الآية أخذ حكم الأسرة مثلا. شلون يعني؟ يعني أنا لما أقرأ الآية الكريمة بالنسبة إلى الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يجيني الفقيه يشرح لي طريقة معاملة أبوي، شلون أنا عامل أبوي، شنو يجوز لي شنو ما يجوز لي، يعني دي ربيني تربية أسروية، جاي يعطيني نمط من التربية ومن القواعد والتهذيب حتى أتعامل مع الأسرة وفق ما أراد الله. هذا علم ينتفع به، يريد يقومني. أقول لا والله، فد واحد يكتب لك 3 صفحات عن نملة سليمان، شان اسمها هاي نملة سليمان، شنو كان اسمها وش كبرها، سودة لونها ابيض واسود، ارجوك انا شحال تصير سودة وبلا شيء معدانها، شنو اسمها ما يعنيني هذا، لا في قليل ولا في كثير. اكو نوع من العلم من هالنوع، نوع من العلم من هالنوع. يعني تصور احنا عدنا ترى في تاريخنا اكو اشياء كثيرة من هالنوع هذا، يجيك هواية ما كلش حامي، تعال مولانا وش وين الامام علي ذبح الجنون قتل الجن، يا اخي تجابك للطلاي بس سيذبح جنونه وما ذبح الشحنة، حاجة الى تذبيح جنون. يا ارجوك يا اخي تعال ادرس علي ابن ابي طالب كرسالة انسانية، ادرس علي ابن ابي طالب قمة اغنت الانسانية بالخلق وبالبطولة وبالشجاعة في الحدود، علي ابن طالب ما مكلف يقاتل الجن. فهي كلام لا يضر ولا ينفع، ما يعنينا، لا، العلم اللي يرفع من مستواي خلقا، يرفع من مستواي آدابا وفكرا، ينظم لي شؤون حياتي ومعادي، هذا هو العلم، ينفعني في الآخرة أو ينفعني في الدنيا. إذن العلم، الله عز وجل دفع الناس إلى العلم دفعا عن طريق الرسالة التي بعث بها نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يدفع الناس دفعا إلى طلب العلم. وإجا تاريخنا أيضا لعب دور ضخم
شو يقول الإمام الصادق؟ يقول ليت الشيار على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. ولذلك الطب إلى مسجد الكوفة في أيام الإمام الصادق تلقى 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. 900 حلقة علمية نبالي، تلقى حلقة دراسية هنا بالفكر، أخرى بالأدب، أخرى باللغة، أخرى بالفقه، أخرى مثلا بمبادئ أصول الفقه مثلا، أخرى بالعقائد، يعني العلوم الإسلامية باستيعاب بها للعلوم الإسلامية. كل حلقة تدرس بجانب من الجوانب، يعني 900 حلقة دراسية. مو تصور سهل يعني. اليوم لعل أكبر جامعة قد ما تحصل على هالرقم، هذا الرقم الكبير في مسجد الكوفة. كانوا كل واحد متناول جانب بعد من أبعاد المعرفة ومصدره، أو بالأحرى مدركه، أو أستاذه الإمام الصادق سلام الله عليه. والغريب أن شوف، مع الأسف يعني، وهذا واحد مؤرخ أو جملة من المؤرخين يشتكثرون على الإمام الصادق أن مدرس كيمياء، أو أن علم جابر بن حيان الكيمياء. يقولون جابر بن حيان تعلم الكيمياء منين؟ أخذ الكيمياء يدرسها على يد خالد بن يزيد بن معاوية. تدريش كثر أكو بين موته، بين موت خالد وبين ولادة جابر بن حيان. شقد خالد مات وبعد 17 سنة يلا نولد جابر بن حيان. لاحظ سمولي يريد يكذب لك كذبة، خلي يسطرها زين، ما دي يقدر يسطرها. بتأمل اشتعوا ليش يا أخي، والله غريب هالموقف، ليش من أهل البيت دول آل محمد ولا عدوا الكتاب؟ على العموم أعود للموضوع. إذا دواء الجهل هو الدفع إلى طلب العلم، ولا تتصور أكو دين يدفع دفعا إلى طلب. إحنا ما عندنا في تاريخنا محاربة للعلم أبدا، عندنا محاربة للإلحاد تمام، لكن العلم ما حاربه تاريخنا أبدا. بالعكس، أول آية نزلت من السماء تبشر بالعلم. يعني مثلا إذا ندرس تاريخ كوبرنيكوس أو غاليليو أو غيره من المخترعين اللي وقفت منهم الكنيسة موقف شرس من أجل حمل نظرية علمية، ليش تقول أن الأرض مثلا هي تدور حول الشمس؟ ليش ما تقول لا الشمس تدور حول الأرض؟ ينشنق من أجل نظرية. ما عندنا إحنا الحكي هذا، بالعكس تماما، عندنا دفع للعلم. وأكثر من هذا، الإمام سلام الله عليه كان يربي الروح العلمية ويجادل من يجادلونه. فاليوم طبع عليه واحد من الملحدين أبو شاكر الديصاني، طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ألك رب؟ قال الإمام بلى. قال له ربك ما يصنع؟ قال له ربي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي وأميت. قال له أنت؟ قال له بلى. شلون؟ برهلي. قال له أميت الآن، أخذ سيفي أضرب واحد أقتله أموت. قال له عرفناها. تحيي شلون؟ قال له أنا أسوي حياة، أبعث الحياة. قال له سويها للعملية وتعال. إجا أخذ له قطعة لحم حطها بقارورة شيشة وأراق عليها شيئا من الحوامض وأغلقها، تفاعلت هاي صارت بها ديدان، حشرات صار بها، من صارت بها ديدان إجا جابها. قال له هاي أنا خلقتها. قال له أنت خلقتها؟ قال بلى. قال له زين خليها ما طولها بعدك أنت الآن على قعدتك. اللي يخلق يعرف خالق إيش كم واحد، ويعرف خالق ذكر أو أنثى. هاي كم عددها؟ اخبرني عن عددها وعن صنف الذكور من الأناث فيها. حتى تعرف انت خالق او لا. سكت. قال له ما لي اراك سكت؟ قال له ما ظننتك تسألني هذا السؤال، انا مدريني. انت مجرد سبب طبيعي، انت جبت الاشياء مثل ما يسموها المعدات، انت جبتها نعم، وقدرة الله عز وجل لا بخل في ساحتها. لما تجتمع المستعدات الله يفيض الوجود، وإلا أنت مو أنت ما تستطيع تدفع عن نفسك أذى ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا في واقع الأمر العلم عندنا نشأ في كنف الإسلام واستقبل غاية الاستقبال، وأبدا ما كنت تشنج إزاءه،
وبالعكس كانوا جماعة ملاحدة يجادلون الأئمة حتى بوجود الله، وما كان يضيق بهم هذا المعنى أبدا، ربهم تربية علمية تماما. فمرض الجهل دواه بالعلم، بعد زيغ الإلحاد دواه بالعقيدة، زيغ الإلحاد دواه بالعقيدة. كيف؟ اجى الإسلام عالجهم معالجة هادئة، قالهم هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، مو الشكل انت تخلق بيدك صنم، هذا الصنم اللي انت تصنع بيدك معناه مفتقر اليك، هو مفتقر في وجوده الى يدك، انت لو ما انت تنحت ما يصير، معناه انت اوجدته فهو مفتقر بوجوده لك، شلون تفتقر بوجودك له؟ اذا هو مفتقر بوجوده لك كيف تعكس الوضع؟ تفتقر انت بوجودك له، وهذا لا يضر ولا ينفع. قالوا هذه آلهتكم آلهة لا ضرر فيها ولا اتجهوا الى الله عز وجل. انتم مثلا اكو عندكم بعضهم فراغ ما عنده الحاد، ما عنده حتى ايمان بصنم، اجى حاكاله شنو فطرته، قال له تعال انت ادرس وضعك عن طريق الفطرة، انت شخصيا هذا الفراغ اللي عندك في ذهنك هذا على باطل، فكر شوية جيد بانك ما خلقت سدى، انت مخلوق كائن مميز مكرم، والكائن المميز لابد له من نظام، والدين نظام، واجى الاسلام يبث عندهم هذا اللون من الفكر حتى استطاع ان يقربهم الى الايمان برب واحد، استطاع ان ينبذ عنهم عبادة الاصنام وعبادة الاوثان، خاطب فطرتهم ثم خاطب عقولهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي ردح وقت طويل من الزمن معهم بين معاطن الابل، يعلم هذا ويرشد هذا ويوجه هذا، حتى استطاع ان يشتل الالحاد من نفوسهم. نبالي يقولهم انتم فطرتكم ناطقة بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، انتم شخصيا تمرون تلقونكم اثر على الرمل، هذا الاثر اللي تلقوه على الرمل اذا واحد يسألكم منين تقولوا لكم مؤثر مر هنا وترك اثر على الرمل، فهي السماوات والأرض هاي تصورها صارت وحدها، انتم تستكثرون شلون احنا نخلق، يقولهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا. فبدأ القرآن يخاب يكلم فطرتهم أو يكلم إلى أن أرشدهم إلى الهدى، عالج زيغ العقيدة بيش؟ بفكر القرآن، حمل فكر القرآن فعالج به زيغ العقيدة، وبعد عالج أجسادهم بيش عالجها؟ عالجها بالأدوية، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدفعهم إلى التداوي، قالهم وطلعوا من هالقوقعة اللي أنتم مفكرين بها بأنكم تعالجون أنفسكم بأشياء وهمية أو خرافية، لا لا، ما خلق الله عز وجل ما جعل داء إلا وخلق له دواء، وبالفعل قضى على هذه الأمراض بأجمعها. من بعد هذا نرجع للمقطع الثاني من الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شنو هي الرحمة؟ يقولون الرحمة ثلاثة، أولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب، وثالثا غفران الذنوب. خلنا نشوف دني شنو هي. أولا تفريج الكروب، إن شاء الله أن يفرج عنا وعنكم بحكم محمد الله، ولا يترك في بيت اللوعة بحق محمد وآل محمد. تفريج الكروب الحقيقة شلون يعني؟ اجى القرآن الكريم هالجانب هذا، قالوا انتو الامور اللي تنتابكم صنفين، صنف تقدرون انتو على تصليحها، الاشياء اللي واقعة تحت سلطتكم تقدرون تصلحوها انتو، لكن اللي ما تقدرون على تصليحها انقطعوا به الى الله. نبالي فاجى القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرا،
إنما على عسر يسرا. فبدأ القرآن يعالج هالجانب علاج نفسي، لأنه نزول المصيبة إذا ما يصير إلى امتصاص نفسي ينفجر الإنسان من الألم. يعني إجا القرآن الكريم أفهمهم، ترى أكو نوع من الابتلاءات هي عبارة عن وسيلة لاختباركم، فإن تنقطع إلى الله. أحيانا الله عز وجل يؤدب بعض عباده بالبلاء، نبه لي، أحيانا يؤدب بعض عباده بالبلاء، لأن بعض العباد يطغى إذا ما شوية شوية إذا ما يحصل فرد لطمة ما يعرف الله. صدقني أن الإنسان يطغى، يصير عنده طغيان. الله تبارك وتعالى أحيانا يعالج بشيء من التأديب، وهذا التأديب ترى مو انتقام، لا لا لا، تهديب، عملية تهديب مو أكثر، ولا مو عملية انتقام، لأن الله عز وجل لا يريد أن ينتقم من عباده. هذه نقطة عبارة عن تفريج الكروب، وألزمنا الإسلام في مقام تفريج الكروب، الكرب الذي لا نقوى على دفعه، أن نضرع به إلى الله عز وجل. شو يقول للإمام زين العابدين في دعاء؟ يقول له: إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. فتأمل، رسم لنا الإسلام على يد قادته مناهج لتفريج الكروب، أهمها الانقطاع إلى الله عز وجل عندما نريد أن ندعو. هاي تفريج الكروب. بعد تطهير العيوب. تطهير العيوب كيف يتم؟ شلون يطهر العيب؟ يطهر العيب بالإرشادات. القرآن الكريم به صفحات كبيرة.

ولا تشهد الزور وهذب نفسك، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. يعني هاي الابعاد الاخلاقية اللي اعتمدها القرآن في تربية الفرد المسلم. وترى الانسان اذا طلعت من الاخلاق فاللحمة جايفة، ترى تنبالي شوي، اذا عريت من الاخلاق كتلة من اللحم والدم واكثر. القرآن الانسان انما صار ضخم باخلاقه بقيمه اذا جردت من الاخلاق. ولذلك اذكر نصيب هذا كان اديب شاعر، يدخل على عبد الملك وعبد الملك ينادم لادبه لفكره، وعنده شعر رائع هو هذا نصيب او نصيب على قراءتين. نصيب دخل عليه يوما وعبد الملك يعاكر الخمرة، لما دخل التفت للساقي قال له اعطيه خمر، قال له اصلح الله الخليفة تعطيني مجال شوي اتكلم، قال له نعم، قال له انا عندما ادخل الك وانت توسع لي مكان يمك وتقربني اكثر من غيري باي دافع؟ شنو الدافع يعني انا لوني جميل؟ قال له لا. قال له حسبي ضخم انا يعني انتمي الى عشيرة ضخمة؟ قال له لا. قال له اذا شنو ريحي طيب؟ قال له اذا من اجل ماذا؟ قال له من اجل ادبك، من اجل فكرك. قال له ادبي فرع وجود عقلي، اذا اعطيتني خمرة وسلبت عقلي بعد بش استحق اني اقعد يمك؟ شكت. قال خلاص كف عن. فالواقع الانسان اذا جردت انت من فكرة من عقله من ادبه الموت هو احسن لاشرف له. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما وهب الله لامرئ هبة افضل من عقله ومن ادبه، هما حياة الفتى فان فقد فان فقد الحياة اجمل به. اذا عالج الاسلام هذا المرض بيش عالجه بالابعاد الاخلاقية التي وضعها في القرآن الكريم، وبعد عالج الاجساد بما ارشد اليه. فنجي هي الرحمة اولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب. اللي قلت لك ان الاسلام عالج تطهير العيوب بهذا اللون من الابعاد الاخلاقية، وثالثا بعد شنو الفاضل هذا اللي نعبر عنه فضيلة الدعاء او فضيلة قراءة القرآن اللي تعود على الانسان بفائدة كبرى. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول من قرأ حرفا من القرآن منحه الله به حسنة. نبه لي الحرف، ترى ما المقصود حرف بالمعنى اللي نعرفه؟ يعني مثلا الكلمة بيش كم حرف؟ ها؟ مو يعني حرف من حروف الكلمة، لا، يعني المقصود ولو قليل من القرآن. هذا مثل يضرب، يعني ليقرأ ولو قليل من القرآن الله عز وجل يعطيه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها على تعبير النبي صلى الله عليه وآله. بس هو المقصود بي يعني ولو قليل من القرآن، أن الإنسان خصوصا إذا قعد الصبح يريد يواجه الحياة، وأول ما يفتح عينه بالقرآن الكريم يستلهم من معانيه الكريمة. فقراءة القرآن في هذا المورد تعتبر من أولى موجبات الحسنات. بس الغريب أكو عندنا فد مفسرين حرفيين، يعني كل بيقول الحرف يعني ولو الباء مثلا من بسم الله، ما حكي هذا. هاي مثل شفت لي فد واحد من فقهاء المذاهب الإسلامية يجي إلى هاي المسألة، ماكو أن المرأة البكر تستأذن في زواجها وأذنها صماتها، أنه إذا أرادوا يزوجوها يأخذون إذنها، يأخذون رأيها، والولي يأخذ رأيها، فإذا تستحي هي من أبوها أو أخوها تصمت تسكت، إذا سكتت، إذا ما تريد مثلا تقول أنا ما أريد، لكن إذا سكتت معنى وراضية أذنها صماتها. يجي هذا اللي يسمي نفسه فقيه يقول هاي لو قالت رضيت ما ينعقد العقد، لان الاسلام قال اذنها صماتها ان تسكت، وهاي نطقت والنطق ما يحل المشكلة. عجيب اشكد عبقريات اكو منها، عجيب اشكد عبقريات اكو منها. هذا من

يصر على ان المقصود الحرف من الان هو هذا حرف الباء. يا اخي ما الشكل؟ لا النبي صلى الله عليه واله اراد ولو قليل. يقول ان برحمه للمؤمنين، القران الكريم كله رحمه، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ما يزيد الظالمين خسارا شنو؟ الظالم هو من يبتعد يعتدي ويبتعد عن جادة الصواب. وفعل ذول الظالمين كانوا ما يدفعون بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله كان لما يقرأ القرآن ما يسمعوا بهم يلغون يجدون في الضراء حتى لا يسمعون القرآن. شنو؟ إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى به. أي نزلت الوليد ابن المغيرة. إذا قرأ القرآن يعرض يدير وجهه وما نعم أعظم من نعمة القرآن. فهذا كان يبتعد قراءة القرآن. القرآن رضيع القلوب، الآن شفاء الصدور بمضمونه وبروحه. لذلك المؤرخين يقولون أجزاء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها صار عندها صدمة أبيها صار عندها صدمة كبيرة. يعني كانت من بعد وفاة أبيها بعد ما أصبحت تلتد بمجتمع أو تبعد، غلب عليها الدمع والحزن والأسى أيامها ولياليها بين قبر أبيها. مش يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فهي لما تمر ببيت النبي وتشوف خالي من أبيها ملك عليها سمعها وبصرها. ليش كان يسليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يسليها بالقرآن، قراءة القرآن وبالشروح. لأن كانت إذا نزلت آية من كتاب الله الإمام أمير المؤمنين يسأل النبي عن معناها، يشرح له معناها ويكتب الشرح، يكتب في يدي للآية. وهذا قرآن فاطمة اللي يقول به الإمام سلام الله عليه ما فيه من كتابكم آية. يعني المقصود بشروح القرآن تفسير القرآن. هذا كان مصحف فاطمة. اللي الآن يهرجون علينا أنه دولة عندهم قرآن غير ضمني لما يطلع صاحب الزمان يلا يطلعه، المهرجين المرتزقة. هو ترى المقصود هو هذا، يعني الشرح الروايات اللي كان الإمام علي عليه السلام يأمره النبي بأن يضع شرح الآية في ذيلها، فكان يأخذ الشروح يكتبها ويعبر عن شرح القرآن بأنه قرآن أيضا. هذا تعبير مألوف معروف عند كل المؤلفين. زين، فكان الإمام علي عليه السلام يسلي الزهراء، يمتص همومها، يفرج كربها بقراءة القرآن. لكن كانت إذا اشتدت شوي عليها أحيانا الذكرى، إذا اشتدت عليها تأخذ بيد الحسن والحسين وتجي لوين؟ إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر.

ظلت على هالحالة الى ان لحقت بربها والدمع لم يفارق عينيها والالم لم يفارق شعورها.

0: يا دمعي على المات وتصرخ يا ولي.
1: تعرف مات رديب لرسول الله،
0: واحد يعتبر رديب للنبي، انقلبت الدنيا في تشييعه.
1: تعرف اللي شيعة والزهراء ايش كثر اللي طلعوا، ها
0: اللي طلعوا الى تشيعة ترى ثمانية مو اكثر، سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. ولما اجوا الى التشيع الامام علي امر ابا ذر، قال له يا عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار. رجع بهم الى الدار واخذ امير المؤمنين يجول على قبرها.

وَنَارَهِمْ

الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات نسألك بكل ذلك فرج عنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثوابا.

0: لدي للسفر إلى الخارج علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايو ثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطي أغاني ربشة
2: ألعب عليها جننة
3: لف بينا يا دوليا.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

حب قاسح، خيال وأماني. حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المعجنون. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

التواصل حاصل، والأهم بالرشيد FM. خليكم ويانا.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي.

0: المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5721. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: المنتجين.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: حمل

0: المشروعة. المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة التطورات الأمنية، مؤكدا أن الاعتداء جاء في وقت كانت الحكومة تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق ومعالجة ما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. وأضاف أن المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من تهديد دول الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية.

0: المبدع والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة على الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه. تحت سطح الماء الهادئ تدور معركة صامتة، سمكة شرسة تبحث عن الغذاء بلا توقف، تلتهم ما تصادفه من أسماك صغيرة وبيض ويرقات، فيما تتراجع الأنواع المحلية شيئا فشيئا أمام زحف لا يعرف التراجع. قوة، تحمل وتكاثر، هذا ما تواجهه ثروة مائية عراقية. بيئيا يحذر مختصون من أن انتشار السلور بهذا الشكل سيخل بالتوازن الطبيعي للأنهار، إضافة إلى أن السيطرة عليه ستصبح شبه مستحيلة ومعقدة.
1: تكمن خطورة سمكة السلور بتأثيرها المباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية، وذلك لأن سمك السلور يعتبر من الأنواع الغازية للبيئة. إضافة لذلك فإن غذائه يعتمد بشكل مباشر على بيوض الأسماك وعلى عدد كبير من الأسماك النهرية، منها الشبوط والقطان والبني، بالتالي فهو مؤثر بشكل مباشر على التنوع الأحيائي والثروة السمكية. سمك السلور بطبيعته يمكن السيطرة عليه والقضاء عليه في بداية انتشاره، ولكن عندما يتشعب في البيئة وينتشر بشكل مكثف تكون عملية السيطرة عليه جدا معقدة.
0: بين موجة وأخرى ثمة معركة غير متكافئة بين صياد يبحث عن قوت يومه وسمكة شرهة لا تعرف حدودها، ففي كل مرة تلقى فيها الشباك يعود معها الخوف من أن تكون الغلبة لهذا الدخيل الذي يزاحم رزقهم ويغير ملامح الحياة تحت سطح الماء. فالقصة باتت أكثر وجعا، الصياد العراقي بات يشكو انخفاض إنتاجه وتراجع دخله بعدما أصبحت شباكه تمتلئ بسمك السلور على حساب الأنواع ذات القيمة التجارية الأعلى.
2: ذب الأشباك، يعني قمنا نطلع الشبوط، القطان، الكارب، هسه ماكو، هسه قمنا نطلع كله سلور، يعني الشبكة يعني ذبها تطلع لك 6-7 سمكات، قمنا نطلع آلاف مؤلفة. طالب الحكومة لأن أثر على رزقنا، أثر يعني مو طبيعي الأثر مالته على رزقنا، يعني أثر كلش.
3: ماكو هاي الشغل، هذا السماش عايف بلمة، ذاك عايف بلمة، تجو غير جات عوائل عايشة على الشط، عوائل كلها فاتحة بيتين وثلاث سماك كلها عفت الشط ونهزمت، ماكو رزق.
0: وبينما يبدو النهر هادئا للعيان فإن أعماقه تشهد تغييرات وحشية، خطر بيئي يهدد التنوع الإحيائي، وخسائر اقتصادية تثقل كاهل الآلاف من العائلات. تتعالى الأصوات بالمطالبة بخطط علمية للحد من انتشار سمك السلور وحماية الثروة السمكية العراقية قبل أن تتحول حكاية النهر إلى قصة خسارة يصعب تعويضها.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. أمن المواطن يحققه الأمن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
2: 131 جهاز الأمن الوطني، تفضل.
3: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كتمان عزيزي، كون مطمئن.
1: بلغه بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
4: اسم الإرهاب الكامل:
1: الرشوة والفساد والعاملون بها، أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
5: قد أخذ منك رشوة؟
1: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
3: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ بروفيس شنو؟
6: هذا الهدف مالك
3: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
0: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان شك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
7: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
0: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
7: يعني لا تخافي من أي شيء.
1: الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

معلومتي، إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة واستمع إلى بعض الموسيقى ثم ضع خطة ليومك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: موقف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر من الهجمات الأخيرة يتجاوز إدانة القصف إلى المطالبة بتغيير النهج الذي حكم علاقة العراق بمحيطه، بعدما دعا إلى فرض السيادة ومنع الفصائل من جر البلاد إلى حرب لا طائل منها. ويرى مراقبون أن العراق اليوم لا يملك طرف فتح خصومات جديدة مع السعودية أو الأردن أو دول الخليج، ولا يستطيع تحمل نتائج تحويل أراضيه إلى منصة للهجوم على الآخرين. فكل ضربة تنطلق من الداخل لا تبقى فعلا معزولا، بل تتحول إلى مبرر لاستهداف مواقع عراقية وتعطيل الاستثمارات وإرباك العلاقات السياسية والاقتصادية. زمن العداء المفتوح لم يعد قابلا للاستمرار، لأن الدولة التي تحتاج إلى الكهرباء والاستثمارات والممرات التجارية والدعم المالي لا يمكنها بناء سياستها الخارجية على شعارات الصراع الدائم. دعوة الصدر تضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: حصر قرار الأمن بيد الدولة وفتح مسار دبلوماسي سريع لمعالجة التوتر مع الدول المتضررة. ويلمح المراقبون إلى أن استمرار المجاملات الداخلية سيبقي الحدود العراقية مكشوفة للردود، بينما تستطيع بغداد خفض التصعيد عبر منع الهجمات ومحاسبة منفذيها وإثبات أن أراضيها ليست جزءا من الحرب الإقليمية.
2: استمعوا وتابعوا الرشيد على www.arashidmedia.com.

0: المبدع والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوك سلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الجوار. بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعزيز التنسيق بين القوى السياسية ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد الجانبان دعم الحكومة الاتحادية وخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي في تنفيذ برنامجه وحماية النظام الديمقراطي والاتحادي وصون الحقوق الدستورية للمكونات وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس العدالة والمساواة ومن دون تمييز. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء عن ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 106 تريليونات دينار عراقي لتأمين النفقات الأساسية. وأوضح صالح أن البلاد تواجه أزمة سيولة مالية حادة وأن العراق فقد نحو 85% من إيراداته وموارده النفطية نتيجة تداعيات الحرب الراهنة وأزمة مضيق هرمز، مما دفع الحكومة للاستعداد لتشريع قانون تمويل جديد قد يكون طارئ. حذر مراقبون للشأن الاقتصادي من تحول تأخير صرف رواتب موظفي الدولة إلى أزمة شهرية مستمرة نتيجة تراجع السيولة النقدية بالبلاد. وتوقع الخبراء عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمواعيد الصرف المحددة مستقبلا في ظل الاعتماد على الاقتراض المؤقت. ودعا المراقبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام الرواتب وتمنع حدوث تداعيات معيشية واجتماعية صعبة قد تؤثر سلبا على شريحة واسعة من المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: موعد يضرب آخر، والأموال تنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال. يقف مشروع قانون الموازنة شاخصا، القميص رقم 10 في ملعب القوانين المعلقة ينتظر إشارة الانطلاق، لكن الأصوات النيابية تهمس بوجود ضائقة مالية تشير إلى أن العجز المالي يجعل من إقرار موازنة هذا العام أمرا أقرب إلى الاستحالة.
2: الوضع المالي في العراق حرج جدا بسبب عدم تصدير النفط عن طريق مضيق هرمز، وهذا أدى إلى أن يكون هناك عجز في المالية. لجنة المالية حاليا قيد دراسة مشروع قانون القروض والإعانات والمنح. هذا القانون لا تكون بديلا لقانون الموازنة، وإنما هذا القانون فقط لتسديد العجز الحالي الموجود. بدأنا بالقراءة الأولى لهذا المشروع، وسنقوم باستضافة المعنيين الخبراء لإنضاج هذا القانون. طبعا أكيد قانون الموازنة لحد الآن لم تأتي من الحكومة إلى البرلمان. حال وصولها إلى البرلمان لجنة المالية تعمل على تشريعها.
1: فنيا لم تخرج مسودة الموازنة عن جلباب سالفاتها من موازنات الأعوام الماضية، بل جاءت بثوب أضخم حجما ليستبدل جوهر الموازنة بقانون الاقتراض الذي أزاح الوثيقة المالية الكبرى إلى زاوية بعيدة، يتخصر اليوم في طريق المجلس محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسقوف خصص منها 2 مليار لوزارة المالية و5 مليارات لمجلس الوزراء، وما تبقى فهو لمجلس النواب.
3: لا يمكن أن نستمر في موضوع القروض. اليوم القروض وصلت إلى مبالغ كبيرة، خصوصا القروض الداخلية. اليوم الحكومة لديها خطة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية ولتنويع مصادر الدخل. وقع أنه قد تتأخر الموازنة في مجلس النواب، لكن اليوم يعني وزارة المالية تعمل مثل ما قلت لك بإيجاد صيغة جديدة للموازنة غير الموازنات الكلاسيكية اللي اعتادنا عليها في السابق، وهي موازنة البنود. اليوم سيكون هنالك مزيج بين موازنة البرامج وموازنة البنود.
1: الصعود باتجاه إقرار الموازنة يبدو شاقا، فالسلالم لا تثبت على حال بل تتبدل بحسب نوعية الخلاف. هذا ما يجبئ عليه المراقبون حول موازنة هي الأضخم، رقم يتجاوز حاجز 150 مليار دولار بشق تشغيلي يصل نحو 80 تريليون دينار، مع تحفظات سياسية تدور حول أبواب الإنفاق الأخرى وشبهات التوزيع.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرجعي.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصليحة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته

0: الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعماني إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة، فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضاف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني العربية.
3: وأخي
2: أجمل الأغاني الخليجية.
3: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط أحوال
2: العراقية.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساسا للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتا للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضرا عاطفيا وداعما لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيني قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: درجة.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان، بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: قالوا في الحسين عليه السلام. أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ، وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه، الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي

وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

مستمعين الكرام، الآن موعد المغرب بالتوقيت المحلي مدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حان وقت النظافة. عنكبوت، سأمسك بك، لا تخافي لن أقتلك، فقط إكراما لجدتك عنكبوت الغار. تستطيعين أن تبني بيتك في أي مكان آخر. هيا اذهبي. ماذا تريدين مني؟ ما معنى هذا؟ تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسنا سأحكي لك. كانت جدتك بطلة قصتنا تعيش في غار ثور على أطراف مكة المكرمة، وكان المكان موحشا لا تسكنه إلا أشرس الزواحف.
1: ما هذا؟
2: لا تخافي يا عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة.
1: أشكرك، يبدو أنني ضللت الطريق.
2: ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟
1: بكل سرور، ولكن ما هو العشاء؟
2: أنت بالطبع يا عزيزتي، فأنت طعامي المفضل.
1: لا لا لا لا، أرجوك أرجوك ارحميني.
2: هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ قل لي يا عنكب، لماذا اخترتني أنا بالذات لتتزوجني؟
3: في الحقيقة لم أجد أنثى عنكبوت غيرك في هذا المكان الموحش. هيا أعدي لنا الإفطار.
2: كنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام.
3: هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به.
2: نعم معك حق.
3: هيا أين الإفطار؟
2: حالا. ألا تعرف أيضا أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟
3: هل تمزحين؟ لا أرجوك أرجوك لا تأكليني.
2: هذا ما فعلته أمي بأبي وأمك بأبيك. سامحني يا زوجي العزيز، هذه طبيعتنا.

0: إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها.
1: نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا.
0: إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا.
1: فلنقتله.
0: هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟
2: عندي رأي.
1: تكلم.
2: فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله وستقومين بمهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟
0: قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق.
1: هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟
0: قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار. كم يلزمك من وقت؟
1: 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتين من الراحة.
0: قال لها: عملي بلا راحة، أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟
2: لم نجد محمدا في بيته.
3: نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب.
4: ها؟ والعمل؟
2: لن يذهب بعيدا،
3: لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء،
5: ربما ذهب إلى غار ثور.
2: سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا.

0: ما زال النبي يصلي وصاحبه خلفه. لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت.
1: أنت أيتها العنكبوت، استيقظي.
0: سأصحو بعد قليل يا عصا موسى.
1: انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟
0: سآخذ قسطا من الراحة.
1: ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة.
0: حسنا سأنهض بعد قليل.
1: بل ستنهضين حالا عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي.
0: آه يا أرجلي الثمانية.
2: تستحقين أكثر من ذلك.
0: ماذا؟
2: لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين.
0: كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟
2: تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟
0: لولا هروبك لافترستك أيتها النملة. ما هذا؟ ذئب مفترس؟
3: لست كذلك، ذئب أنا، ولكني بريء. اتهمت ظلما بأكل نبي الله يوسف.
0: أصدقك يا سيدي.
3: المهم أن يصدقني الناس. ستروى قصتي في كتاب الله وتظهر الحقيقة، ولكن إذا لم ينجو النبي الخاتم سأضيع وتضيعين معي.
0: سأختبئ خلف هذه الجبال. ما هذا الذي يخرج من الجبل؟
4: ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح. كنت أسقي الناس جميعا من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. كان ذبحي يشبه ذبح البراءة على الأرض. هيا لا تتكاسلي وتجعليني أحس بآلام الذبح مرة أخرى.
0: كلما سرت خطوة قابلت حيوانا خدم نبيا من أنبياء الله، يعاتبوني على تقصيري. ها؟ لماذا غابت الشمس فجأة؟ ما هذا الكائن العملاق؟
5: فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت.
0: سعدت برؤيتك يا سيدي.
5: لست سيدا لأحد، ولست عبدا لغير الله. لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله.
0: معك حق، ولكني في حيرة.
5: سأريحك من الحيرة. نفخة من خرطومي وترتاحين من الدنيا كلها.
0: أنقذوني، أنقذوني، إنني أغرق.
6: ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟
0: سقطت رغما عني، إنني أغرق.
6: تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء.
0: لم أكن أعرف.
6: هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي.
7: دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء.
0: أعترف بأنني مخطئة.
7: الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطير ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟
0: على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك يا سيدي الكلب.
8: أتسخرين مني؟ لم يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا.
0: أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق.
8: لا أستطيع أن أدلك. أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة.
9: لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟
0: ضللت الطريق. أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة.
9: صعدي إلى ظهري.
0: هل تعرف مكانه؟
9: أعرف كل مكان في مكة. أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحق تستطيعين فعل أي شيء.
0: يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. ها؟ من أين أتت هاتين الحمامتين؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل بأقصى طاقتي.
10: هيا لنفتش الغار.
11: نفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت. لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين.
12: نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه. كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟
11: هيا بنا نبحث في مكان آخر.
10: أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا.
0: لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟
13: قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار.
0: لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا. أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن
13: قال لها الملك الكريم: قضي الأمر أيتها العنكبوت. هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها.
0: كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا. ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم.
14: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
13: نجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار، وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام. وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال. وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة.

قالوا في الحسين عليه السلام. الملحمة الحسينية تبعث في الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله تعالى، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني، حتى تجعلهم يتسابقون إلى منحر الشهادة. العالم والفيلسوف المصري العلامة الطنطاوي.

خدك لو ماي على خدك اجي.

حصل لك شنو راح.

قالوا في الحسين عليه السلام: ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

ابو الاكبر اسمع ما يلي باكر من الصبح نصعد على الرمح باكر من الصبح نصعد على

0: الورق
1: على صيفك نجي غيمة وننظر لكبري على قاعك دمى نشتف والحارس الورق على صيفك نجي غيمة وننظر لكبري جي أنا مول الصلح ليس عادي على الرمح جي

احنا اذا طحنا كن نختلف جثة ما ننطرح نصعد الله جثة ما ننطرح نصعد على صوت

عليك مسلم ويقول لك وعد يا عشقنا ما نعوفك لو طاحت رقب حج عابس حج مسلم ويقول لك وهب يا عشقنا ما نعوفك لو طاحت رقب وبصدر من شرح مصعد الله وبصدر مصعد الله.

0: عاده الله نادى رغم الجرح نس عاده على صوتك
1: على صوتك
0: ما شاء الله ما شاء الله وينهم وينهم الشباب الكربلاء كربلاء

ذبح

0: Olacağım.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصليحة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان، بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة، فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية. مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
0: ياي محلاها السمرة حبيبة قلبي والعيون الكاملة.

0: المحجر.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نجد والآخر من الرشيد فأم.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: وراجعين.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء

0: نشاطنا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-357-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الحاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ابا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده ابا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. ابا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير، مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات، ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد، خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على المؤسسات القضائية في البلدين، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير

0: المنقولة أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشادنا بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضعف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عازيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضاف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصليحة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على

0: مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا. ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنة بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل خامة المتطلب شهرية وتداعيات إغلاق مضيق رمز الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين يتم السيولات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

وش جديد؟ جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاعتداء الأمريكي السعودي الأخير مبينا رفض المجلس الوزاري للأمن الوطني المساس بالسيادة الوطنية العراقية. العبودي قال في تصريحات صحفية أن بغداد تتبنى الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة الأزمات ولا تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار الصديقة، وأن الحكومة لم تمنح أي موافقات مسبقة للضربات نافيا علمها بها، مشيرا إلى أن بغداد طالبت السلطات السعودية بتقديم أدلة وإشراك المعلومات الأمنية للتحقق منها، لافتا إلى عدم إثبات لجان التحقيق العراقية المشكلة أي ادعاءات منسوبة للرياض بوجود قصف من الأراضي العراقية. أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب ورفع قدرته على تنفيذ واجباته بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية. جاءت تصريحات رئيس الوزراء علي الزيدي لدى زيارته مقر الجهاز، حيث التقى بالقيادات واطلع على مستوى الجاهزية وبحث احتياجاته من الأسلحة والمعدات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تأكيد مواصلة الاهتمام باللياقة البدنية للمقاتلين للحفاظ على جاهزيتهم الميدانية. تأتي زيارة الزيدي عقب يوم من هجوم سعودي أمريكي على مقرات أمنية تابعة لفصائل وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وفي تأكيد جديد خلال أقل من 24 ساعة صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بعدم وجود أدلة تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، شددا على أن القوات الأمنية وحدها مسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعد خطة أمنية لمنع تكرار الاعتداءات، فيما أكد أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي تضمنت توجيهات بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الكاملة للجرحى. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا.

0: ذكر مجلس القضاء في بيان أن القاضي زيدان التقى الرئيس التركي وبحث معه أهمية تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية بما يسهم في تطوير آلية التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين. مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق النائب السابق باسم خشان بعد إدانته بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم دفعها ينفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بالتعاقب. وبحسب قرار المحكمة فإن خشان أدين بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بطلب مبالغ مالية من أحد المشتكين مقابل مساعدته في إطلاق قروض لمشروع لدى المصرف العقاري في محافظة المثنى عام 2024. أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بوجود أزمة مالية حقيقية تمر بها البلاد، مؤكدا صحة تصريحات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي. أوضح العبودي أن ضخامة المتطلبات الشهرية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الصادرات ستتسبب في تأخير توزيع رواتب الموظفين لحين اكتمال السيولة المالية لدى وزارة المالية، مؤكدا أن آلية الصرف لن تكون كالسابق. كشف مصدر مصرفي عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، عزيا ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين، ما أضاف قدرتها على الوفاء ببعض الالتزامات. أوضح المصدر أن الأزمة قد تدفع إلى دمج عدد من المصارف ومن مسار إصلاح القطاع المصرفي، مؤكدا أن حقوق المودعين أو المودعين تبقى محفوظة وفق الضوابط رغم احتمال تأخر استردادها في بعض المجالات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.